0: بصفاتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

ولد اللوان الأبات يا ترجالة موسى والكالي كاكي بسكين دول رجالة العمات رجالة على أجملهم هو المعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجاني العمات رجالة العمات رجالة على يولمين في دول رجالة على البلا ما بمقرية دول رجالة. Ah, de l'égard.

0: بدلنا كذا رضي زرع كل اندي انا فاكر لك ما دنسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغرابة ام هديسا كج كجي كاجي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرع لدنا كذا رضي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الما بخجلك طبنا الخلف قد بيط انقذي جاموس بكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفارس المتني الغمات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا ترجالا أبا كربل ألي دول رجالا كام بلا مدن والمعلم طمعا التجان دول رجالا كم من يا البنات يا شيخ اللي قرقا والشيخ مرضو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يا ترجالة القرامة سنة دول رجالة حسنا ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلام الضلاي والبراهيم اليوم يا ترجالة كم من يا البنات البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان اليوم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج انا جبن نمر دول رجالا
1: انا النوار
0: اليوم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان اليوم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصور كالك كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن ود معلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياط المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل دا الرجال البياط المال بيت ولا كمندا ولد الجد دول قليل جا درب درب اللي نزل دا أبكر والألي يا درب درب اللي نزل دا شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب اللي نزل دا على جباكر بش والدنا ضربات رهب اللي نزل راه الرجال البياط المال انا اجمليني والمعلم خالي كاك معلم الضلاي ضربات رهب اللي نزل راه شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات رهب اللي نزل راه القريم ياسر ولدتهم ضربات رهب اللي نزل راه البلا مدنا راه والجنة دلخلي دنيا ضربات تراب اللي نزل را الرجال بياض الموجود ولا بنسى ضربات تراب اللي نزل را يا ضربات تراب اللي نزل را
1: عجبك
0: رمضان صالح كاك اللوان
1: يوه
0: ضربات تراب اللي نزل را الرجال بياض الموجود ولا بنسى ضربات تراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دال خليل نجا سي ضربات تراب اللي نزل را ضربات تراب اللي نزل را أبا فادنا والآدم ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما الجوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتوم ضربات تراب اللي نزل را
2: أنا جان نيام بيجاتهم صباي وسلماني بقلب من صبا الله والمحمد جاخي يعني قروا ظهرا يعني لهي من بنيجاتهم شباي وسلماني بقلب من الصباي الله والمحمد

السلام في البحر يا البقر سرور في المدن وطاير جريان وركبنا الطيارات وركبنا البصابات حتى المهر فراج سلامات بحر بلد من قارج لقيت السلام يا عمي دقا لقدام يا

0: السدا كسان عرب الخطر هم ديا الصفرة وانقرب شدر خيان تعال ليه نلعب
1: نضيف
0: أنا بنادي الشرف بن السدا قسم عرب الخضر هم ديا الصفرة وانقرب شدر خيان تعال ليه نلعب
2: إبراهيم صح
3: أبهات وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100% كايه لامي فورتين تكتب بسهولة اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وانتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين كايه لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب يندائر بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60 كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل
4: تحذير انتباه تحذير أداء الكلب قاتل سكان أنجمينا أصحاب الكلاب والقطط والقرود لمناسبة اليوم العالمي لإداء الكلب تنظم وزارة الثروة الحيوانية حملة تطعيم جمائية ضد أداء الكلب في الفترة من 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2026 في 5 دوائر من أنجمينا وهي الدائرة الأولى والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة سكان أنجمينا الأعزاء والمناطق المحيطة بها إن تطعيم حيواناتكم الأليفة بشكل جمائي يحميها من داء الكلب كما أن تطعيم الحيوانات ضد داء الكلب يحمي البشرية جمعاء

0: بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله إليكم نشرة الأخبار الصباحية في الاستوديو عندنا الساعة 7:15 نشرة الأخبار الصباحية تلم يوم الأربعاء يوم 30 سبتمبر سنة 2026. نبدأ النشرة بالعناوين. الوزير هنا الدولة وزير هنا الشؤون الخارجية أحمد كوجري شارك في ملمة واحدة كان بيجت بواسطة هنا آله انتلا فيديو كونفرانس. الملمة دي كان رأسها الرئيس هنا الدولة هنا جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا. الوزير الأول الكبير هنا الحكومة السفيرة لما يهلينا رأس أمس ملمة خصصوها للخريطة هنت المدارس. الملمة دي كان بيجت في وقت اللي تبدأ فوق الدخول هنا المدرسة لسنة 2026-2027. كبير الله حكومة لما يألنا كان استقبل أمس يوم الثلاثاء الرئيس هنت الشبكة هنا العوين الانتربرينير هنا تشاد في رسوم الرئيسة أنت فال كرمبي ومعها المساعدين هنا في العمل. وتسمع أخبار أخرى. وزير الدولة وزير هنا شؤون الخارجية أحمد كوجري كان شارك أمس في ملمة واحدة هنا مستوى عالي وده بواسطة هنت الآلة هنا الفيديو كونفرانس. الرئيس سنة الجمهورية هنا جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا وكان رأس المناسبة وحجة بما يخص الأمن واحترام حقوق الإنسان في دولة جنوب السودان. الوزير الأول كبير هنا الحكومة سفير ألمايها لنا رأس ملمة مخصصة للخريطة هنت المدارس. المناسبة دي كان بيجت في وقت البرد فوق السنة الدراسية لسنة 2026-2027. الملمة دي حضر فوق كل الشركاء هنا النظام هنا التعليم هنا الشات والمناسبة قد بحضور أنا الوزير الأول النائب الإمام محمد فوقت ما شاء الكلام. بالمناسبة دي الوزير الأول الكبير هنا الحكومة السفير لما يهلينا ذكر للحاضرين في الخدمة وبالأخص للمسؤولين هنا التعليم قال خليه يعني يزودوا في جهودهم ويبذلوا جهودهم بزيادة من أجل التنمية هنا التعليم في تشاد. الوزير الأول الكبير هنا الحكومة السفيرة لما يهلينا استقبل أمس الصباح الرئيسة هنت الشبكات هنا الأوين الانتربرينير هنا تشاد أنت فال كرم به ومعها المساعدين هنا في الخدمة وحجمهم بما يخص المشاكل القادة بتواجه الأوين الانتربرينير هنا تشاد. خلينا نسمعه لأنت فال كرم به بعد ما مرقت من المقابلة.
1: أنينا شغلنا الشبكة شبكة أنا أوين تجار في شبكتنا دي عندنا أوين عندنا بنات شباب عندنا أوين كبار وكلنا كلمينا ده جينا لوري البريمير مينستر ندورشو ليه أسمانا نشوفو معايا قدام شغل نقدر نسولي بلدنا.
0: الوزير هنا البيئة والحوتان حسن خليل جاموس كان رأس أمس الصباح في الوزارة هنا شؤون الخارجية مؤتمر خصصه للخدمة هنت الشباب ومتعلقة بالتغيير هنا الجو. المناسبة كان بجد بحضور هنا وزير هنا الشباب ناير أبكر. في إطار هنا خدمتها في ولاية هنا إنيدي صباح الوزيرة هنت العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية زار محمد إيسا مشهد مس بعد الظهر في كارياري الخريدي ابتقى في بعد هنا أكثر من 50 كيلومتر من مدينة أمجرس. والزيارة هنت الميدان دي سمحت للوفد الفراسة الوزيرة عشان يشيف الحقائق اللي عايشين فوقها المواطنين هناك. خلينا نسمعها للوزيرة زارة محمد إيسا بعد الزيارة.
2: نوم في تيران ما هم مصوى يشوفوا شنو حاصل وبروجي ده كيف شنو نسوي عشان بروجي الحصة جاي عن كورة لين أكسلير يمشي عجلة والوادين نجيبوا عشان نقلنا في كاس في حاس في في ممال حاسة جايين ده نونكم مش الكل كلنا كنا خادم وحاسن كان قبل ده علينا حكومة ميزير هجنا إننا شلنا كل جاي كحكومة يعني سموتو رئيس هاد جاك الفيفرانو أنا زاك كلنا توك ساكت تاكسا فيفر تاكسا كل ما عنده وفيفر الجاي هنا ربط تمام ودو خارج ما بارتنر كل كنا لوم ونجيري سيتياشون ده
0: نتابعكم بنشرة الأخبار. السلطة العليا هنت الإذاعة والتلفزيون كان نظمت أميس الله صباح في سيفود يوم هنا أخبار وتبادل هنا آراء مع رجال هنا الصحافة أي الصحفيين الرئيسة هنت الحما حليمة السعدية علي وكان هي كان رأسة المناسبة البقت بحضور هنا كثير من الشركاء الفنيين والماليين. تجان حسين رمات
3: بقى يوم أن تبادل الأخبار والمعلومات مع المسائل المكلفين في مجال عن الإعلام ودقام فوق المسائل عن السلطة العليا للإعلام البسمو والبشوفو الهامة الهدف عشان بحققوا هدفين كبار مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. اليوم ده فرصة عشان ببادلوا معلومات تخص الخطة والاستراتيجية الثلاثة للسلطة انت الإعلام البسمو والبشوفو الهامة لسنة 2026-2028 وبخطو الخطة التشغيلية التقوية الصحافة وبطاقة الصحافة ومشروع ببنو دار عن الصحافة ميزون الميديا وكمان براجعوا النصوص التشريعية التنظم الأمل عن الصحافة في تشاد. في وقت المناسبة شالت الكلام الرئيسة عن السلطة العليا للإعلام البسمو والبشوفو الهامة حليمة السعدية علي شكرت الناس الحضرة في المناسبة وحجت بأهمية هنا اليوم عشان ببادلوا فوق المعلومات عن بين مختلف الممثلين وسائل الإعلام العامة والخاصة بلقوا معلومات وبقدموا أفكار بخصوص التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. حليمة السعدية علي قالت الهامة قامت بالتحويل عن الالتزامات لأفعال في سنة 2026 ووافقت بالخطة الاستراتيجية عن 3 سنوات وبجمعوا كل التوصيات التقوي الحوكمة الداخلية والشفافية الواضحة للمؤسسة وبفتوا حوار مع كل الجهات التقدم في مجال الإعلام وبمنعوا الأزمات وبقدموا المساعدة لوسائل الإعلام وبحدثوا الأدوات في كيف الطرق عن عمل السلطة عشان تمشي مع توقعاتنا الجمهور والمهنيين ووسائل الإعلام العامة والخاصة.
0: نقول دائما ما تجاني نرجو في الخبر هنا وزارة البيئة والحوتان كان الوزير حسن بخيت جاموس رأس أمس الصباح في وزارة الشؤون الخارجية واحد مؤتمر محلي بما يخص الشباب وخدمتهم المتعلقة بالبيئة. تجاني حسين رمات.
3: الشباب الشاديين قاعدين لب العمل في مجال تغيير الجو وعندهم القدرة عشان بيساعدوا في التنمية الدائمة. ده بس العنوان عن المؤتمر المحلي عن الشباب بخصوص المجال عن الجو في تشاد دورة سنة 2026. الهدف بقوة المعارف عن الشباب وبشاركوهم مشاركة قوية في مجال الحوكمة بخصوص التغيير عن الجو. المؤتمر رجع في وقت بلدنا تشاد قاعد بيزيد فوق المجال عن تغيير الجو مثل الجفاف عدم وجود الألمة وجايين عن الصحراء دي همبولات لازم بيشاركوا فوق الشباب عشان بلقوا حلول دائما. في وقت الفتوح عن المؤتمر كلم وزير عن البيئة والحوتان والتنمية الدائمة حسن بخيت جاموس قال الشباب بيمثلوا أكثر من 60% من السكان هنا بلدنا تشاد وده لازم بيشاركوهم في كيف واجهوا الهمبولات في مجال تغيير الجو ومشاركتهم تكون ضرورية وأساسية. الوزير قال وبساعد كل القرارات والتوصيات التمرك من المؤتمر وأكد التزامه بيدخلين الأفكار الشبابية بيدخلوها ضمن الاستراتيجية الوطنية. الوزير قال لازم بقوة المبادرات والمشاريع الشبابية المبتكرة فنيا ومالية ونذكر بكونه المؤتمر ده منصة للشباب نشات عشان بقدموا أفكارهم وبساعدوا في كيف بلقوا هنول وبقوة القدرة عشان بواجهوا الآثار عن تغيير الجو وبقو المسار التنمية الدائمة في بلدنا تشاد.
0: شكرا تجاني سين رماد. نختم النشرة بخبر هنا الصحة. الأمين العام نائب هنا وزارة الصحة العامة أحمد حامد محمد كان رأس أمس البداية هنت العمل أنا ورشة هنت التقييم تخص النظام هنا الصحة حاجة هو حبيب عمر.
4: الورشة هنت التقييم اللي كان نظموها لوزارة الصحة العامة والوقاية والشركاء الفنيين والماليين ودا ليقيم الأمل اللي كان أنجزوه خلال نص السنة ويخط خطة هنت الأمل لنص السنة الفضلت ويناقش التحديات الواجهوها في الميدان والبرنامج دا بخدم بشكل مباشر مع إقليم البطحة وشاري الأوسط ودا ليقوي الركائز الستة للنظام الصحي من الحكومة والتمويل وكوادر وخدمات. في كلمته بالمناسبة الممثل أنا مكتب التعاون السويسري القائد في تشاد أليو باتريكي رحب بالمشاركين وقال الورشة دي بلا شك بتقيس الخدمة اللي أنجزوها ويقدروا يبنوا خدمتهم بهدف مشترك وهو ليحسن الصحة الدائمة للسكان خاصة الأسرة الضعيفة. كان من جانب الأمين العام النائب هنا وزارة الصحة العامة والوقاية محمد حامد قال البرنامج ده بيقرب لكم عليه ننفذين النجاحات الكبيرة بالرغم من التحديات الكثيرة اللي بتواجه الأمل الصحي منا. تبني الوزارة البرنامج الهدف بيقرب الصحة الوحدة وتخط نظام جديد ليواصل في الأهداف والوسائل هنت الأموت هن الصحة للسكان. الأمين العام قال نتائج هن الورشة بلا شك بتلقى متابعة دقيقة من المسائل الكبار هن وزارة الصحة العامة وطلب من المشاركين خليه يركزوا أديل في التجارب اللي بيقدموها لهم وينقلوا الفائدة من البرنامج للوزارة ودالي عشان يضمن التنمية الدائمة للصحة. نذكركم بكونه البرنامج هن الورشة دي نظمت الإدارة هنت التنمية والتعاون السويسري بواسطة مع الاتحاد هن المعهد السويسري للصحة العامة ومركز دعم الصحة الدولية بالتعاون مع وزارة هنت الصحة العامة والوقاية.
0: أجهوا حبيب عمر. أعزائي المستمعين في الاستديو عندنا سبعة وسبعة وعشرين دقائق بدأ كمالة نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكون وزير الدولة وزير شؤون الخارجية أحمد كوبري كان شارك أمس في ملمة بواسطة هنا آلة هنت الفيديو كونفرنس ملمة هنا مستوى عالي رأسها الرئيس هنا دولة جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا. كبير الحكومة الوزير الأول السفير ألماي هالينا رأس أمس ملمة خصصوها للخارطة هنت المدارس. الملمة دي بقت في بداية هنا الدخول هنا السنة الدراسية سنة 2026 و27 وحضر فوق كثير من المسؤولين والشركاء هنا النظام هنا التعليم في تشاد. الوزير الأول كبير هنا الحكومة سفير ألماي هالينا استقبل أمس أيضا الرئيسة هنت الشبكة هنا العوين الانتربرينير هنا تشاد أنت فالكرامبي ومعها مساعدينها في الخدمة. وصمت وأخبار آخر دي النشرة اللي كتبه لكم تجاني حسين رماد وهجاه وحبيب عمر قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية أنا محمود قصر حماد. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: قولوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: تشد الخيلة والرادة تسمعيلة اثنينها تتشد في أسحر الفيلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة وقلبك يشد في حراية الغيلة حراية الغيلة.
1: أزال المستمعين في الاستديو عندنا الساعة 7 وتقريبا 50 دقائق عندنا بلاغات هنحزن نقرم لكم. عائلة القاضي يوسف الشيخ محمد القاضي يوسف أمبدي القاضي يوسف حامد القاضي يوسف الحاج القاضي يوسف الحاج بدري القاضي يوسف الإمام بابكر الجد القاضي الشيخ عمر عثمان الأمير محمد حسن قلديمة جلالة السلطان محمد إجلي كشل كاسر اللوان عمر القاضي أتيم الشيخ عمر محمد داود الشيخ عبد الرحمن منو الشيخ عبد الرحمن فلاتي الدلقي إبيت محمد الحاج محمد حسن عمر الشيف ديكاري عبد الرحمن حسين الشيف ديكاري جبرين عبد القادر الشيخ محمد عبد الله عائلة الجد عبد القني هارون محمد بلاما جد محمد أحمد محمد إدريس عمر إدريس دلقيه جبرين المعلم الإمام القني توم دلقيه عبد الرحمن مكايلة دلقيه أبكر إدريس ساكن دلقيه أبا كاكا دلقيه عبد الله كليسيم دلقيه جابر جبرين دلقيه إركال محمد جلا دلقيه صالح خرصة دلقيه حسن إدريس زكريا دلقيه محمد إيسا دلقيه اللوان حسيني دلقيه موسى عبا كلو دلقيه محمد إيسا سهيبي دلقيه دنة مليمي الدلقي حسب الله الدلقي حسن محميد الدلقي فيصل جدا الدلقي أدوم في فندوري الدلقي أبزين حسيني الدلقي موسى جبرين الدلقي خليل جبرين الدلقي حسين بكر الدلقي حسيني جدا الدلقي حسيني مكايلة الشيف دي كانتون حسن عبد الله في قوي اللوان عبد الكريم جراد الدلقي حامد محمد موسى الشيخ جد دشوش الشيخ عبد الله حسين الشيخ عبد الرحمن بشارة الشيخ دشوش محمد الشيخ جد محمد الشيخ محمد حسيني أبكر حسن الشيخ محمد أبكر بلاما إبراهيم بلاما الحاج دنا بلاما جد شدرة بلاما موسى بكر بلاما أبا كوش محمد بلاما إمد أندرو بلاما أجد بركة بلاما بركة الشيخ بلاما إبراهيم حسن بلاما قنبوش جبرين بلاما توم جرما نصر ليغو بلاما الحاج حسن بلاما عمر رمضان بلاما هارون عبد القادر الشيخ جبرين آدم الشيخ شرك نكور بلاما أبا جدة داداي بلاما تراب محمد جدة بلاما بشارة بشارة حليليف الشيخ محمد أبا الشيخ محمد أبا بلاما الشيخ بلاما يعني الشيخ محمد أبا فيل الإمام طه حسن دلقي آدم عثمان بلاما آدم قنبو بلاما محمد آدم بلاما أبا إيسا سوبريفي حسن محمد حسن الأمير محمد إبراهيم سيام مير جمال يايا موسى بلاما بورو خميس بلاما قنبو حسين بلاما رماد الشيخ محمد مطر بلاما عبد الرحمن عمر في دلكينا بلاما آدم عبد القادر إدريس قلديمة في مدي جوج عمر هواسي يونس حسيني في مندليا بلاما أبكر مغوغو الحاج محمد تتري الشيخ إيسا آدم جابر الشيخ جدة بلاما قربة محمد صالح عبد الكريم الكوميسير مؤمن بكر الحاج سليمان الشكتي عائلة الشيخ أبوم في مدياغو الحاج هارون محمد في ساجيري جرما آدم رماد آدم دليجيه بابا محمد رماد عبياد تجاني حسين رماد أبياد الحاج إدريس أبيسو أبكر إدريس عمر بشير الحاج آدم دركو الدليجي جيمي عجيد الشيخ إلي عبد الرحمن الدليجي إم أخي بلاما جد بركة محمد بشارة هارون جدة الحاج عيسى آدم عبد الكريم عبد الله محمد عبد الله معروف بكيديك بلاما عيسى مكايلا بلاما حاج مريم هارون باتوري بلاما جد عمر عبد الله إدريس كاجي إدريس وأخوانا في تيتل جيمي حسنة الشيخ حسن ماتر عثمان آدم أبيسو محمد جامع كشل الحاج توم جدة أحمد حسن أبو السيار موسى إدريس تجاني محمد كجابو الدليجي حسين عثمان لهم الله حسين بيبلغوا لكل الأهل داخل وبرا بموت هنا أمهم وأخوتهم حاج فاطمة داود معروفة بالصغير توفت يوم الله تلات والله صدقة بتقى اليوم يوم الله أربعة في أبرجة انت دليجي ابيت محمد محمد لالا أحمد بلاما أحمد خالد أبكر هارون أدم جوجي عثمان صالح رماد محمد الحاج محمد محمد صالح مؤمن بلاما أدم محمد بلاما أدم رماد بلاما زكريا بلاما بابا بلاما عبد الله دينا بلاما حسين عبد الله بلاما أدم أخونا بلاما إدريس بلاما حسن أدم بلاما يعقوب بلاما يوسف بلاما عمر بلاما محمد بلاما هارون محمد بلاما أدم في كويوي في كوي الزاوية بلاما عبد الرحمن بتيني بلاما الضيف بلاما عبد الله بلاما النور بلاما عمر جالو بلاما محمد علي بلاما حامد جدا بلاما أبكر هارون بلاما أبو نديقة بلاما آدم حسنة بلاما الحاج وكيل الحاج بكري الحاج حسين السيد الحاج بكر الشيخ دن آدم صالح محمد في جميزي معلم جنبو أحمد الجوني إبراهيم في كدنجر الجوني جنبو إيسا الشيخ بارلي أبكر جبرين الجوني جنبو عمر عبد الرحمن حسين الحاج أحمد الحاج جيجير بلاما ييا في لوجي محمد والشيخ دنا اللوان التجاني أبا هارون مومن جبرين مكايلا الحاج سيد إما أيلا هنت جدا الكريم دلقيه جدا النور دلقيه عبد الرحمن الشتات دلقيه إما إيسا الحاج عمر حمدان الحاج آدم الفايتهم بلاما خبش الحاج آدم جني بلاما صالح إجيل بلاما محمد آدم محمد كالا في الروم بلاما حامد في المايلي بلاما الجور في مر النسوان اللوان هارون بالي اللوان قبشة دانا دينيني الدليجي أخونا بكر بلاما حسنة أنجزوزي أيلا انت معلم بكر في قاسي لهم اللاحزين يبلغوا لي كل الأهل داخل وبرا بموت هنا أبوهم أحمد التم جدا الله يتوفى أمس يوم الثلاث والصدغة بتقى باكر يوم الخميس في حله قوى المركو هنا بلاما أحمد خالد بلغ هنا وفى آخر عائلة بنامة أبكر بنامة حسنة بنانا محمد أبكر محمد سمي جدة حسنة آدم بلاما حسنة دونغوس لوان دونغوس الشيخ قربة علي الحاج أبكر محمد أناكو لهم اللاحظين بغلقوا لكل الأهل هنا تشاد وهنا الكاميرون بموت هنا أمهم وأختهم حاج عاشي بنت الحاج آدم الله يتوفد أمس يوم الثلاث والصدغة بتقع اليوم يوم الأربعاء في مرمطوجي هنا بلاما حسنا دونغوس كانتون مدياغو أعزائي المستمعين في الاستديو عندنا الساعة 7:59 دقائق نتابع لكم ببرامجنا في راديو تشاد.

والشوق بانضباط شديد شديد شديد بالحيل. 200 تطفي نار وتشفي الغليل. انا ايام عمري ولت والباقي قليل حبيب ايام.

يوم أيام عمري ولد والباقي قليل وابقى معه أنا براي وبراه حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو

يا بلد يا نجمينة نجمينة يا قوية حتى لو يحرقوا ما يتقوا يا نجمينة ما ي...

0: السلام عليكم. ساعة جزئية دقيقة مرتبطة زي كارا دي تشات استرغاني ساعة جزئية دقيقة مرتبطة زي مصر برخزال فايلر جو موكان مدك المسكوري دقيقة دقيقة ما دو كولابراتون دانا كوجيكي جونن كوجيكا مدي مراندرا تكنيسيان غريدي سانفيل تشيكان شكرتر كار ريجي دانتين جيمتا روجي تشي كابين تكنيك اوميل مادنجي كابين تكنيك اوميل مادنجي تشي ميكورا دانا تانسالي محمد سالي saga ke omel na greder donna ke mala bar fatr bar cabin technique
1: andanya ha derina kule what ha what is na nani andanya konna ha derina no andanya ya ini ha kalangrena konnar kare sama karajana kana orange be baabe kime tekina andara ashe bazudra bina buru ha keta onra nanya ha tru rodena tarna mo pare ha o badarna ato indi dawana idru dawana idri jina ko ha idri jina tarna manya idri na ta na indi gora ha chuna tarna manya indi patra gona ha alla mara tarana drenge dudi jina konna chi ji china idri ne dawu dawuna alla sadarma indi dawa awaru kiri china mafan dawa danna kotto ha gudro beina mafare na karan karmanya patme chimemina mafa dawin ter gamanna marakkara ninga mafa alla mafare ha mafare dena mafa alla ha

شكرا دكتور أخرى تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال التشاديان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رول كافيكي دكتور أخرى تشاد إزال وطني تشادية منايغوتو مقصاصو دكتوريو جري ترونيا رو الاربني رو سيموتو نفروفوين بارت غريوت سوري كرمشني تزرينا فيني ريجي دانتين جيم تاروجي كابين تكنيك اومل ميدام جي جان دو ديو دونك ميكرو انتي روندي سي اومونسي عمر ادريس عمر كابين تكنيك

0: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا، فقرات مختلفة ومتنوعة، كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

مستمعي الكرام إنما كنتم أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية، يسعدني أن أحييكم وأقدم لكم برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. مستمعي الكرام، نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6 تماما، تجدون نشرة الأخبار، نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45. في خلال هذه الفترة تجدون منوعات غنائية مختلفة وكذلك برامج مفيدة. مستمعي الكرام، خلال 45 دقيقة يخدمكم هناك في الهندسة الصوتية المهندس عمال مادمجي، أما هناك في طاولة المراقبة جيمتا روجي. أعد وأقدم البرامج مريم عثمان ساكن. مستمعي الكرام، أترككم وهذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة. أمسية سعيدة على كل من يستمع ويهتم بالقسم العربي.

0: مستمعي الكرام، إنما كنتم تشير الساعة داخل الاستديو للساعة 6 تماما، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. يقدمها لحضراتكم الزميل عمر حسن ذهب. مساء الخير عمر.
1: مساء الخير مريم عثمان ساكنة، إنما كنتم المستمعين الكرام مساء الخير وأهلا بكم في هذه النشرة. كالعادة البداية بالعناوين. من ثانوية فيليكسي إبوهي ومدرسة براعم القوات المسلحة، رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو يؤكد أهمية الحكومة بتطوير البيئة المدرسية ويوجه عاجلا بتصحيح أوجه القصور. تعزيز استقلالية الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات من كل النواحي، مستودع مركزي عملاق يدشن اليوم، ونائب رئيس الوزراء ليمان محمد يصف الخطوة بالتصويب في الاتجاه الصحيح.
2: بمناسبة اليوم العالمي للترجمة
1: بلغة عربية سليمة، الوزيرة الأمينة العامة للحكومة الدكتورة رحمة محمد تدوي تقدم بيان الاحتفال باليوم العالمي للترجمة دورة 2026. أهلا بكم من جديد. قام صباح اليوم رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دبي إتنو قام بزيارة مفاجئة إلى مدرسة برايم الجيز وثانوية فيليكس إبوي، واستمع خلال لقائه بالمسؤولين فيهما إلى عرض حول استعداد الدخول العام الدراسي الجديد والتحديات التي تواجه القطاع. ودعا المشير جميع المواطنين إلى المساهمة في تحسين البيئة المدرسية ودعم التلاميذ. خليل حسن صالح.
3: قبل 24 ساعة من قرع أجراس المدارس إذانا ببداية العام الدراسي الجديد، فاجأ رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو مدرستين بالعاصمة أنجمينا بزيارة غير معلنة. المحطة الأولى للزيارة كانت مدرسة براعم الجيش بالدائرة الأولى، حيث استقبل رئيس الجمهورية من قبل قائد مجموعة التدريب الهندسي العسكري الفريق أول زكريا حسين إلى جانب المسؤولين عن المدرسة، قبل أن يتفقد المشير محمد إدريس دبي إتنو المرافق المختلفة قيد التشييد، ووقف على مشروع بناء الفصول الدراسية وغرف النوم وغيرها من مرافق المدرسة حيث تجري الأشغال، كما وقف على القاعات الدراسية المجهزة. وبعد الزيارة عقد رئيس الجمهورية اجتماعا مفاجئا مع مسؤولي المدرسة وأصدر تعليمات بضرورة تصحيح أوجه القصور في أسرع وقت ممكن وفتح أبواب المؤسسة للتلاميذ هذا العام. من براعم الجيش اتجه رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو إلى ثانوية فيليكس إبوي، حيث استقبل من قبل مديري المؤسسة السيد شمس الدين ذهب ودينغام نايل سيام اللذين عرضا لرئيس الجمهورية آخر الاستعدادات للدخول المدرسي والصعوبات التي تواجه الثانوية. وخلال جلسة مصغرة أشاد رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو بدور المؤسسات التعليمية في تربية قادة المستقبل، وأكد اهتمام الدولة بتطوير البيئة المدرسية وتحسين ظروف المعلمين، وقال إن الزيارة كشفت واقعا صعبا، مباني لا تزال قيد التشييد وأعشاب تغطي الساحات ومباني لم ترمم منذ 20 عاما ومختبرات ومكتبات فارغة.
4: هم اللي صابيه كسسوا لزكول ميليتير كسسوا لزكول نورمال.
5: إن المدارس عسكرية كانت أم مدنية هي الركيزة الأساسية لبلادنا، ففيها نعد قادة المستقبل، ومن واجبنا أن نوفر لأبنائنا بيئة دراسية صحية ومريحة. ومن هنا أوجه نداء إلى جميع المواطنين في الداخل والخارج من مسؤولين ورجال أعمال ومواطنين للمساهمة بما يستطيعون في إعادة تأهيل وتجهيز مدارسنا الحكومية في جميع أنحاء البلاد. قد يقول البعض إن هذا من مسؤولية الدولة، وهو كلام صحيح، لكني أريد لهذه المبادرة أن تتجاوز الجهود الحكومية لتتحول إلى مبادرة وحدة وطنية وشعبية حقيقية يخلدها التاريخ ويفخر بها كل تشادي بما يقدمه لوطنه بكل حب ووفاء.
3: وفي مشهد آخر لا يقل أهمية عن الزيارة، التقى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو ببعض الأساتذة الذين يتلقون تدريبات مكثفة استعدادا للعام الدراسي الجديد، واستفسر المشير عن أحوالهم ودعاهم إلى مزيد من الجهود والتضحيات. وقال إن تشاد تحتاج من الجميع تضافر الجهود والسعي كل حسب إمكانياته إلى تحسين مستوى التعليم والنهوض بالبلاد.
5: قد مرت تشاد بأوقات عصيبة، ومع ما يشهده العالم اليوم علينا أن نتخلى عن الأنانية والمصالح الشخصية ونتحد لبناء تشاد الغد، وبالوحدة والتكاتف يمكننا تحقيق إنجازات عظيمة.
3: وقبيل مغادرته لثانوية فيليكس يبويه، توقف رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بملعب كرة السلة داخل الثانوية، وشارك مع الشباب برميات حرة.
1: ترأس صباح اليوم نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد، ترأس حفل تدشين المستودع المركزي للوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات. كان ذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة إلى جانب مدير الوكالة أحمد باتشري والشركاء المانحين. محمد موسى أحمد طاهر.
6: من أجل بناء هيكل اللوجستي أكثر أماناً وتشييد بنية تحتية مناسبة، تجيء مناسبة تدشين المستودع المركزي للوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات. في كلمته الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فرانسيس جيمس، أوضح بأن تدشين هذا المستودع يعد خطوة مهمة، وذلك بفضل العمل الهندسي المتقن لهذا المبنى الذي يستجيب للمشكلات المتكررة لفقدان المعدات الانتخابية والحماية من العوامل الجوية وفق بيئة مناسبة. من جانبه مدير الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات أحمد باشيري قدم الشكر للشركاء الفنيين والماليين بهذا الدعم الذي يمكن الوكالة من العمل في ظروف مثلى، وقال نسعى من خلال هذه الخطوة إلى ضمان نظام انتخابي تسوده الثقة والطمأنينة والطموح الذي يستجيب لتطلعات مواطنينا. وبهذه المناسبة تحدث نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد عن أهمية تدشين هذا المستودع.
7: ميم لأن بوصف اللجنة المخصصة في التنظيم الانتخابات قاعدة تنظم نفسها يوم باليوم، مع النظام ده بخص الماتيريال هذا كمان شيء مهم، لأن في بلدنا ندور انتخابات ده يكون هرة، الناس يشتركوا فوقها كله الانتربو على شفتوا ده بخلينا ما نايمين أنينا. بلدنا دي قاعدة في الديمقراطية، والديمقراطية ده عندها سيكل إلكترال، ومين اللي قدام قاعدين نجهزوا للسيكل الإلكترال الجاي. عشان ده نشكر الناس أنا أنجي الفكروا، لأن مكان لسه جينا فتينا كان ده شيء مهم بلين، ونطلبوا عشان في أنسامل الأراضي الوطنية كله يكون أنتربودول فيه.
6: هذا في نهاية المناسبة تم قص الشريط إذانا بالافتتاح الرسمي للمستودع المركزي للوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات.
1: قدمت صباح اليوم الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى للجمهورية وتعزيز الثنائية اللغوية في الإدارة الدكتورة رحمة محمد هتوين، قدمت بيانا بمكتبها بمناسبة اليوم العالمي للترجمة دورة 2026 الذي أقرته الأمم المتحدة عبر اليونسكو.
2: بمناسبة اليوم العالمي للترجمة، هذا اليوم الذي تقره منظمة الأمم المتحدة للترجمة والعلوم والثقافة يونسكو والاتحاد الدولي للمترجمين، والذي يوافق 30 من سبتمبر من كل عام، يأتي احتفالنا لعام 2026 تحت شعار التنوع اللغوي والحقوق اللغوية، مرفوقا بشعار فرعي يلامس جوهر العمل الإداري والإنساني، وهو قوة أن تكون مفهوما. إن هذا الشعار لا يمثل مجرد عنوانا لمناسبة عابرة، بل يعكس في صميمه رؤية التي تسعى جمهورية تشاد إلى ترسيقها. لنا في الإدارة العامة حق كل مواطن تشادي في الوصول إلى الخدمة العمومية والتواصل على مؤسسات الدولة بلغتين الرسميتين العربية والفرنسية بكل سهولة ووضوح. تولي حكومتنا تحت قيادة مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة أهمية قصوى لتطبيق الثنائية اللغوية في جميع المرافق الحكومية، ليس فقط كالتزام دستوري بل كركيزة أساسية لتعزيز اللحمة الوطنية والسلام الاجتماعي، وإننا في الأمانة العامة للحكومة نعمل بعزم على تطوير القدرات اللغوية للإدارة، تمكين المواطن وصون التنوع الثقافي.
1: وتزامنا مع هذا الاحتفال، دشنت الوزيرة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى للجمهورية وتعزيز الثنائية اللغوية في الإدارة الدكتورة رحمة محمد توين، دشنت المعمل الجديد للغات والترجمة العربية والفرنسية، وذلك من أجل تحديث بيئة العمل الإداري وتوفير الوسائل الجديدة للتكوين والتدريب، حسب ما جاء في حديث المدير العام للمعمل دكتور حسب الدائم آدم جرام. من تعزيز الثنائية اللغوية في الإدارة إلى تعزيز الثنائية اللغوية في التعليم، وما مدى التحقيق الذي أو ما مدى مستوى تنفيذ هذا القرار خلال هذا العام؟ البداية كيف تكون؟ فريق من الإذاعة الوطنية الجديدة تجول بعدد من المؤسسات التعليمية وسلط لنا الضوء على هذا الموضوع. عثمان يحيى الحاج.
8: من أجل تحسين وتطوير العملية التعليمية في المدارس العربية والفرنسية المتعلقة بتطبيق الثنائية اللغوية في مدارس الأساس، تعمل حكومة البلاد على رفع مستوى التلاميذ في تحسين اللغتين الرسميتين العربية والفرنسية، مما جعل وزير الدولة وزير التربية الوطنية والثنائية اللغوية وتعزيز المواطنة الدكتور محمد أحمد الحبو في خلال بيانه الذي ألقاه بمناسبة الدخول الإداري المدرسي تطبيق الثنائية اللغوية في المدارس الابتدائية العربية والفرنسية. وبهذا الشأن تحدث ناظر الثانوية الفنية التجارية السلام إدريس محمد عن كامل جاهزية المؤسسة للتطبيق الثنائية اللغوية.
9: أخذنا الكلمات الوزير، نظمنا يعني القسم العربي ده، نظمنا وحتى سوينا استركتوراسيون، كان قطينا رئيس جديد في القسم العربي، وعندنا برنامج يخلينا يعني نتمو أسبوعيا نشوف كيفية تطبيق اللغة العربية في بصفة عامة يعني في السنة الفنية التجارية، فده الهدف الأساسي. فقبل ده كله أنينا المعلم البجي بقري اللغة العربية ده بوجد الطلبة ما عندهم مستوى، يعني المستويات مختلفة، في عندهم مباد في اللغة العربية وعندهم بوجد حتى الحروف ولا ما يقدر يكوينها، فده المعلم يعني عنده كل الإصلاحات يعني خلينا لها يرتب أموره، وعندنا حتى ساعات إضافية للمعلم عشان ينزم يخلي الولد بس سنة سنتين ثلاثة سنة اللي يكون في الثانوية الفنية التجاري عنده يعني شيء كده اللي يخليه ذاته يكون يقدر يقري أي كتاب كان باكر كان جابه له كان يتوظف يكون يقري أو يكون يقدر يكتب، فده جهد اللي أنا قادم قادم بسوقه.
8: هذا كما تحدث مدير المدرسة المركزية رقم 2 داود بلغام عن الاستعداد بتدريس مادة اللغة العربية في المؤسسة.
10: في ديريكسيون انا بيرا اسا ميتريس واي فات فورماسيون دا بدا ب 2 انا سبتمبر كامبال 27 اي دابا غايد بيرو امباكر ان شاء الله تيجي عربو فوندا اي دا اول غايد تاغري في سم 1 وما قال لي دور انسان انا سي بي 1 بيل واي ليبر انا عرب ان شاء الله غاي انا عرب بير غاي منستر كل حاجه فوقا او انسبكتورس كل نادانا قال لي نجو نسمو او سيمينا كلام على انسبكتور حاجه دا باران دول غاي يجو دا غاني حاجه لم السنه دا منا سي بي 1 دا الانجليزي غاي قال لي جايسو عرب دا هزدا كي فارسي دول دا في كلام عرب دا ما في كلام.
8: تجدر الاشاره الى انه تبذل الحكومه التشادية جهودا كبيرا من أجل تطبيق الثنائية اللغوية على أرض الواقع بكافة الإدارات والمؤسسات التعليمية بالبلاد.
1: أطلقت صباح اليوم وزيرة النقل والطيران المدني والأرصاد الجوية الوطنية فاطمة جوكوني ودي، أطلقت أعمال ورشة المصادقة على قاعدة بيانات خطة الطوارئ لمطار حسن جاموس الدولي. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
11: تشهد قاعة بيانات الطوارئ لمطار حسن جاموس الدولي عملية مراجعة وتدقيق لخدمات النقل الجوي في غضون 48 ساعة بغية تعزيز وضمان رحلة آمنة وسلسلة ابتداء من مرحلة الإقلاع من المدرج إلى الهبوط. يأتي ذلك في سياق ورشة العمل للمصادقة على دليل خطة الطوارئ لمطار حسن جاموس الدولي حول قواعد السلامة في المطار، حيث يتسم المشروع بالمعايير الوطنية والدولية المعمول بها وخلال الورشة أشار المندوب الإقليمي للإدارة العامة لوكالة سلامة الملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر عبد العزيز يونسمي إلى أن تنظيم هذه الورشة جاء تنفيذا لمخرجات وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي لدول وسط وغرب إفريقيا، والتي وضعت حزمة من المعايير والإجراءات اللازمة لتشكيل إطارا قويا وفعالا يعمل في إعداد خطة الطوارئ بالمطارات. وزيرة النقل والطيران المدني والأرصاد الجوية فاطمة جوكني ودي أعقبت في حديثها بأن مراجعة القاعدة الأساسية لخطط الطوارئ تمثل الركيزة الأساسية لتعزيز سلامة الرحلات والمطارات، ولها القدرة الخاصة على الاستجابة السريعة للأزمات المحتملة، مختتمة حديثها بأن الخطة ستسهم في الحد من الآثار السلبية الناتجة عن بعض العمال والطرق التشغيلية لحالات الطوارئ. هذا ومن المقرر أن يتعرف المشاركون خلال الورشة على مضمون مشروع خطة الطوارئ الخاصة بمطار حسن جاموس الدولي وإلمامهم بمسؤولية مختلفة في القطاعات والجهات المعنية. وتتوج الورشة بجلسات نقاشية حول مراجعة الخطة قبل المصادقة عليها تمهيدا لصياغتها للتنفيذ.
1: أطلق صباح اليوم وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الراعي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب أطلق حملة تطعيم الكلاب ضد سعر الكلاب، وذلك في إطار اليوم العالمي لمكافحة داء الكلاب. محمد موسى أحمد طاهر.
6: تحت شعار معا أقوى يجيء تنظيم اليوم العالمي

0: للحيوانات الأليفة في المنازل، وذلك لتوفر مجان تطعيم.
1: أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاكي يومباتنا على مراسم التسليم والتسلم بين رئيس أكاديمية الجنوب الجديد دكتور داود أحمد الذي خلف محمود يحيى. أحمد إبراهيم محمد من مدينة مندو.
2: عقب مراسم الاستقبال التقى الوزير بالمندوب العام للحكومة بالولاية وناقش الأوضاع التعليمية بالمنطقة وما يترتب إليها من آفاق تنموية، وفور إجراء المحادثات مع المندوب حيث توجه الوزير صوب حفل مراسم تسليم وتسلم قيادة أكاديمية الجنوب بين البروفيسور داود أحمد الذي جاء خلفا للبروفيسور محمود يحيى، وذلك طبقا للمرسوم الرئاسي بالمناسبة. ثمن الوزير جهود الإدارة السابقة للبروفيسور محمود يحيى مؤكدا إنجازاته المهنية التي ساهمت كثير في تطوير نظم التعليم.

0: من جانبه ثمن المندوب العام للحكومة لولاية لون الغربي دقو يعقوب جهود الوزارة في دعم التعليم العالي متأهدا بأن إدارته تعمل جاهدة من أجل مساندة الحرم الأكاديمي الجديد من دعم وتقدم المؤسسات التعليمية نحو آفاق علمية جيدة. منذ أحمد إبراهيم محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: على مشارف مركز إداري كارياري التابع لمحافظة وادي هور استقبلت وزيرة العمل الاجتماعي والشؤون الإنسانية زهرة محمد عيسى التي تزور المنطقة للتعرف على أحوال الإنسانية والاجتماعية في معسكرات اللاجئين. عباس أبكر مصطفى.
2: لذا التقت الوزيرة زهرة محمد عيسى مع السلطات الإدارية وقادة اللاجئين من النساء والشباب لمناقشة الإشكالية ليشرح اللاجئون عددا من الصعوبات منها غياب أنشطة ذات العائد المادي والعمل على ضمان صحة الإنجاب.
3: من داخل المستشفى هنا بيشيل نساوين اللي هم طيبوا في الولادة ده ودهم في المجلس بعمل لهم عمليات هنا في الليلة واحدة بمشي أكثر من 4 مرات عشان كده والكمية بتاعت الناس كثيرين.
4: شو معسكر اللي أقول شنو المجاعة أسأل أنا أقول شنو معسكر إدمات متمرد قلة إدمات المعسكر 85% على الزراعة.
2: وفي هذا الإطار شرحت وزيرة العمل الاجتماعي والشؤون الإنسانية الرؤية المشتركة بين الحكومة مع شركائها لحل صعوباتهم من خلال التعاون والمشاركة الفاعلة بين حكومة البلاد مع الشركاء الممولين والمنظمات الدولية. وفي سياق منفصل قدمت الوزيرة بعض المعدات الزراعية للتجمعات النسائية العاملة في مجال الزراعة الشتوية كبادرة من وزارة العمل الاجتماعي.
5: تو زراعي سو جاردين يخدمو عشان جاردين أنا مينتج وهم بجاردين ده يقدروا يشلو تكلفة قوم يشلو تكلفة أنا يالوم أنا فاهمي أنا بدين هنا ما نقول فيه إن شاء الله كميم إكسامبل له نصوفي شات كلك عشان أي جاردين ده يعلم خدمة ويشيل مسؤولية حقه عشان شنو هنا ده لكن أنا علمي صعب مرة أين وما يال يمشي بيت كم كيلومتر عشان يلقوا علمي يشربوا. سيرورينتاسيون انا رئيس الدولة جيني هنا سوينا لهم شاطورة عشان أبين ما يال ما يمشي بيت يفتشالمي نعم هسه كده عندنا بروجي 5 شاطور 3 سوينا خلاص 2 ده جاي انكور ريكونستركسيون.
2: كلمات الشكر قدمتها السلطات المحلية على هذه اللفتة الإنسانية لوزيرة العمل الاجتماعي والشؤون الإنسانية زهرة محمد عيسى فضلا عن زيارة الخزانات التي تمد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب. فقد تجولت الوزيرة لمعرفة كيفية العمل وإمداد المواطنين بالمياه مع تقديم شروحات فنية مقنعة ودقيقة للوزيرة. كارياري عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: المندوب العام للحكومة لدى ولاية سلابات أحمد شواروزي هو الآخر تفقد المنشآت والمرافق العامة بالولاية. بشارة محمد صالح.
6: استهل المندوب العام للحكومة لدى ولاية سلامات أحمد شواء الروزي زيارته الميدانية بتفقد مقر المجلس الولائي حيث عقد لقاء مع أعضاء المجلس واستمع إلى شرح مفصل قدمه رئيس المجلس الولائي سليمان إسحاق حول عدد من الاحتياجات الضرورية الكفيلة بضمان حسن سير العمل المجلس فضلا عن الخدمات والمساهمات الإيجابية التي يقدمها لصالح الولاية. وأشاد المندوب العام للحكومة بالدور المنوط بالمجلس الولائي وما يطلع به من خدمات ومساهمات في إطار تعزيز التنمية ودعم جهود النهوض بالولاية داعيا جميع العاملين بالمجلس إلى مواصلة التنسيق والتعاون فيما بينهم وكذا التعامل مع ظروف العمل الصعبة بروح المسؤولية والالتزام. كما شملت الزيارة بلدية أم تيمان حيث قام المندوب العام للحكومة بجولة تفقدية شملت مختلف مكاتب وأقسام البلدية برفقة عمدة البلدية محمد علي إبراهيم واستمع خلال الجولة إلى عرض حول أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه البلدية ولا سيما خلال موسم الخريف. وفي ختام الزيارة أكد أحمد شواء الروزي أنه أخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والاحتياجات التي عرضها مسؤولو المنشآت والمرافق التي شملتها الزيارة مشيرا إلى أنه سيتم رفعها إلى الجهات المختصة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وتلبيتها في أقرب وقت ممكن. أم تيمان محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: في مدينة بنغور صادق المجلس الولائي للشباب في تشاد فرع مايوكبية الشرقية على خطة عمله السنوية. كان ذلك خلال ورشة خصصت لبحث أولويات الشباب وتعزيز مشاركتهم في التنمية المحلية. عبد العزيز أحمد يعقوب.
7: جمعت هذه الورشة ممثلي الشباب لبحث أولويات المرحلة المقبلة والتركيز على خطة تشجيع ريادة الأعمال ودعم التعليم والتكوين بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة. وخلال أعمال هذه الورشة أوضح منسق المجلس الوطني للشباب فرع مايوكبي الشرق أدم تينا مولا أن خطة العمل تمثل ثمرة تفكير جماعي وحوار تشاركي يعكس إرادة الشباب في توحيد الجهود وتعزيز مساهمتهم في مسيرة التنمية بولاية مايوكبي الشرق. كما شدد مندوب الشباب والرياضة بالولاية ديكانغ نوزي على أهمية التعريف بالمجلس الوطني للشباب فرع مايوكبي الشرق باعتباره إطارا للحوار والتشاور والعمل المشترك في خدمة قضايا الشباب. من جانبه أكد الأمين العام للمجلس الولائي بمايوكبي الشرق بوبا إيلا أن هذا اللقاء يعكس الإرادة المشتركة لبناء جيل من الشباب أكثر وحدة والتزاما ووعيا بالتحديات التي تواجهه وقادرا على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية بولاية مايوكبي الشرق. بنغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: ختام النشرة لمن لم يحظى بتفاصيلها عودة سريعة للعناوين.
8: إن المدارس هي الركيزة.
1: من ثانوية فيليكس إبوي ومدرسة براعم القوات المسلحة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو يؤكد أهمية الحكومة بتطوير البنية المدرسية ويوجه عاجلا بتصحيح أوجه القصور. بهذه اللغة الأمينة العامة للحكومة دكتورة رحمة محمد هتواي تقدم البيان بمناسبة اليوم العالمي للترجمة دورة 2026. تعزيز استقلالية الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات من كل النواحي، مستودع مركزي عملاق يدشن اليوم، ونائب رئيس الوزراء ليمان محمد يصف الخطوة بالتصويب في الاتجاه الديمقراطي الصحيح. إلى جانب هذه العناوين تابعتم في النشرة أخبارا أخرى متنوعة. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل في الإشراف العام والإخراج أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان أدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، في التنفيذ الفني أوبيل ميامجي، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مليحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ. البرنامج اللي نفتحه فوق اليوم موضوع مهم تربوي بعنوان تدني المستوى الدراسي يا طول مسؤول.
3: نعم أستاذ رحمة، في زمن تعددت فوق الوسائل هند التعليم واتسارعت فوق المعرفة، وهنا السؤال بقول ما لا مستوى هنا بعض التلاميذ بيجي ضعيف، ووين المشكلة؟
2: فعلا حاجة هوا، وحل المعلم كل مسؤول، ولا البيئة المدرسية تيجي تأثر، ولا الأسرة، ولا التلميذ بنفسك ويا فقط اللي شغف عن الدراسة.
3: وللإجابة لكل الأسئلة دي يسعدنا نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ حسن باي إيسا المتخصص في مجال التربية. أهلا وسهلا بك.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أهلا وسهلا وشكرا على استضافة، شكرا على مجيئك معنا.
3: أستاذ حسن، شنو نظرتك في الأسباب الرئيسية القاعدة بتأطل الدراسة؟
4: تشتت الانتباه وسوء إدارة الوقت وقيابة الدافعية ولدى التلميذ، وكذلك ضعف متابعة الأسرة والمشكلات المنزلية، وكذلك الاعتماد على طرق التدريس التقليدية التي لا ترأي الفروق الفردية.
2: نعم.
4: فطبعا المشكلة تكمن في عدة جوانب.
2: نعم.
4: وشارك فيها كثير من فئات بما فيها المنظومة التعليمية.
2: نعم.
4: هي أيضا لها ضلع كبير في المسألة.
2: جميل.
4: وكذلك حتى يرجع للمعلم وكذلك المنهج الدراسي، فهذه الأشياء تكمن جلها تنصب في تدني المستوى، فلا بد أن نعالجها، وهي مشكلة عالمية ولا يمكن أن إنسانا يتخلى منها، أو بمعنى المشكلة تكمن في الجميع.
2: طيب كيف أن إحنا نقدر نعالج المسألة دي على مستوانا، يعني إحنا في مدارسنا التشادية، يعني كيف الكلام ده هنقدر مثلا نتفادى مثلا مشكلة عن تدني المستوى؟ كيف
4: مشكلة تدني المستوى لابد أن نبذل قصارى جهدنا.
2: نعم.
4: في معالجتها.
2: نعم.
4: أولا طبعا مثلا بالنسبة للتلميذ عندنا مشكلة تشتيت الانتباه.
2: نعم.
4: بمعنى التلميذ أو الطالب يعني يتمثل في تشتيت الانتباه الاستخدام المفرط في التليفونات الذكية ووسائل.
2: نعم.
4: التواصل الاجتماعي. أي. مما يعني القدرة على التركيز، الطالب ما بقدر بركز عندما
2: يعني.
4: يأتي في الصباح الباكر إلى المؤسسة.
2: نعم.
4: المدرس يشرح. أي. فهو يعني أفرط جل وقته في التليفونات أو
2: يعني
4: في وسائل الاجتماعية.
2: الذكاء أو التليفونات الآن بدأت لها تأثير كبير، يعني
4: لها تأثير كبير، لأن الطالب بيفرط كل جل وقته في التليفونات الذكية أو التواصل الاجتماعي، وبالتالي عندما يأتي في الصباح الباكر إلى المدرسة فلم يكن لديه القدرة على التركيز أثناء الدراسة.
2: جميل.
4: ويكون مرهق ذهنيا وجسميا.
2: نعم.
4: فلا يستطيع أن يستوعب الدروس كما ينبغي. طيب بالنسبة للتحمل المسؤولية.
2: نعم.
4: طبعا قد يرجع للمعلم، وهي تكمن عملية لأطراف مشتركة.
2: نعم.
4: لا يخلو منها طبعا المعلم والأسرة.
2: نعم.
4: وحتى البيئة،
2: يعني عملية مشتركة.
4: عملية مشتركة.
2: جميل.
4: حيث لا يعني تقع على عاتق الطالب بمفرده.
2: نعم.
4: بل أنها تتوزع بين الأسباب، يعني إهمال الطالب أيضا يؤدي إلى تدني المستوى.
2: أيوة.
4: وكذلك قصور دور الأسرة في المتابعة. طبعا الأسرة.
2: نعم.
4: العملية التعليمية.
2: نعم. نعم.
4: لا تكتمل إلا بمتابعة الأسرة.
2: نعم.
4: والبيت، يعني إذا كان في متابعة.
2: نعم.
4: فالعملية التعليمية تكون على وجه.
2: كذلك هذا اسم الوزارة أيضا، يعني
4: كذلك ضعف أداء المنظومة. أي. التعليمية.
2: أيوة.
4: الوزارة أيضا لها دور كبير في هذا الجانب.
2: نعم.
4: وكذلك المنظومة التعليمية نعني بها المعلمين وكذلك المنهج.
2: أيوة.
4: فالمعلم أيضا له دور، فدي كل مشاكل عاتقة، وبالإضافة إلى الظروف النفسية والصحية للطالب أيضا لها تأثير.
3: يا سلام.
2: فعلا هذه الإجابة فعلا مقنعة وجيدة، ممكن أن تفيد التلاميذ في المستقبل يعني، والأسرة كمان. هي هو
3: أكيد أكيد أستاذ رحمة، والنظرة في الأسباب الرئيسية دي أكيد هي قاعدة بتساهم في تعطيل هنا الدراسة. طيب أستاذ حسن باي، هل الشارع والبيئة والمدرسة هم بعثروا في التعليم، ولا الأسرة، ولا التلميذ يا هو بنفسه يا فقد المستوى؟
4: طيب بالنسبة للإسم شنو البيئة؟ تعد البيئة المدرسية هي ركيزة أساسية. البيئة المدرسية في حد ذاتها هي ركيزة أساسية لتعزيز تحصيل الطالب الدراسي.
2: نعم.
4: يعني عندما تجد بيئة مدرسية مهيئة يعني ترفع من
2: معنويات الطالب ويكون التلقي يكون يعني بأسلوب طيب.
4: أما عندما وكذلك يساعده في رفع دافئية التعلم.
2: هذه البيئة.
4: البيئة.
2: جميل.
4: وكذلك البيئة عندما تكون صالحة
2: نعم.
4: للتعليم
2: نعم.
4: هي التي تبني شخصية متكاملة للطالب وتوفر له يعني البيئة الآمنة والتحفظ يكون متاحا بدعم الإبداع. هناك يكون هناك طالب يقدم إبداع عبر الأنشطة أو يعني مهيئة في كل شيء
2: نعم.
4: ويقلل المشكلات السلوكية لدى الطالب أيضا وهذا مما يؤدي إلى زيادة في رفع
2: التحصيل يعني.
4: والنجاح يمكن أيوة. يركز أكثر عندما تكون البيئة أيوة. صالحة
2: نعم.
4: بيئة مهيئة
2: نعم.
4: الطالب يزيد في تركيزه يستطيع أن يركز وهذا التركيز يزيد في نجاح التلميذ أوتوماتيكيا عندما يزيد في النجاح بمعنى التحصيل العلمي يعني متقدم فنستطيع أن نتخلص من تدني المستوى فالبيئة لها تأثير كبير وطبعا الإنسان
2: نعم.
4: ابن بيئته
2: أكيد
4: لها تأثير
2: أكيد ما قالوا جاورت تبني
4: نعم إن شاء الله
2: جميل جدا والشارع يعني الشارع هذه البيئة لكن الشارع كيف يؤثر في تدني المستوى
4: إذن الشارع أيضا يؤثر في تدني المستوى يعني أغلب الأحيان ما يصادف التلميذ أو الطالب
2: نعم.
4: رفقاء السوء
2: أيوة
4: رفقاء السوء نعم. يلجؤون به إلى الشارع فيضيعون أوقاته
2: بدل المذاكرة يمشي يتسكع في الشارع
4: يتسكع ويتلكى في الشارع ولا يذاكر دروسه وعندما مثلا البيئة حاول أن يذاكر أو كذا تجد زميله
2: رفقاء السوء
4: يمرقوا كذا يا أخي خليك ماما كراسك ده يا أخي كايتك ده خليك كذا ونمشي نواصل ونمشي كذا ونمشي كذا فمن خلال الكلام ده الواحد تقدر يأثر في مستواه التعليمي
2: طيب إذا كان نحن تعرفنا مثلا البيئة تلعب دور كبير والشارع يلعب دور كبير هل المدرسة تأثير كبير كمان المدرسة كمان بتأثر يعني أو بتساعد فمثلا في رفع المستوى أو تدني المستوى هل المدرسة بتساعد في الكلام ده
4: المدرسة طبعا عندما نقول البيئة
2: يعني نقصد بها الكل
4: بمعنى بيئة عامة مثلا في البيت البيئة المدرسية يهيئونه له مكان مذاكرة أو كده وهناك من يساعدونه في المذاكرة أو مسألة التحصيل أو التسجيل لكن المدرسة هي في حد ذاتها واجبها الأساسي رفع مستوى التلاميذ
2: أيوة جميل جميل إذن يتضح من الكلام ده يعني الكلام الثلاثة أو الكلمات الثلاثة البيئة والشارع والمدرسة هي كلها تسمى مثلا البيئة المدرسية طيب أستاذ صنباي شكرا على هذه الإجابات الطيبة وأنهنا نقدر إذا كان نقدر نقدم لك سؤال نقول إلى أي مدى تلعب الأسرة دور في نجاح أو فشل حن التلميذ في الدراسة حقيقة
4: الأسرة الأسرة تؤدي الأسرة يعني هي عامل الحاسم في تهديد مسار التلميذ الدراسي
2: الأسرة
4: جميل يعني كان الأسرة هي
2: الدينامو المحرك يعني
4: الدينامو المحرك
2: أيوة
4: وهي اللي تصنع تلميذ وتشجعه وتهيئه حتى تلحقه
2: يصل إلى الهدف المنشود يعني
4: المدارس
2: نعم
4: حيث يؤدي الدعم العاطفي يعني الأسرة لابد أن تتعاطف مع هذا التلميذ
2: نعم
4: وكذلك
2: معايا بتشجع
4: المتابعة الدقيقة دائما بتمشي المؤسسة إن شاء الله الولد ده حضر ولا كده ويكون حلقة وصله بين المدرسة والإدارة حتى تكمل العملية التعليمية بطريقها الصحيح وكذلك إيه توفير يعني بيئة منزلية مستقرة يعني الاستقرار في الأسرة يساعد في تحصيل العملية التعليمية
2: أو العملية التربوية
4: نعم يساعده أما إذا كان هناك يعني مشكلة في الأسرة
2: نعم
4: التلميذ ده قاعد مع أمه أو قاعد مع جدته أو قاعد مع يعني الأسرة عناصر الأسرة كلها إذا كانت مكتملة
2: ومتواجدة مع بعض
4: نعم. يعني هناك شنو ما يسمى شنو الدعم العاطفي موجود الطالب تجده يعني التحصيل العلمي يزداد أكثر فأكثر.
2: يعني نفهم من الكلام ده إنه اليوم إذا كان واحد تلميذ مثلا قاعد لا قدر الله قاعد مع والدته ووالدة ولا قدر الله حصل طلاق يعني خلاص هو قاعد في مكان والولد قاعد في مكان والأم قاعدة في مكان أو الوالد قاعد في مكان وهو قاعد في مكان, كان دي يعني بيكون له تأثير كبير في التحصيل أو تدني المستوى.
4: نعم يؤثر فيها بناتها في نفسياته وفي عدم استقرار يعني ذهنيا تلقى كده تعبان
2: مشتت يعني مشتت
4: ليس ما يدخل في تشتيت الذهن معناتها مشتت, وعندما يأتي يفكر مع أمه هناك أو بعدين كم خلص نمشي مكان الوالدة أو يعني دي تأثر. لكن عندما تكون الله. أسرة
2: مستقرة في مكان متماسك مكان واحد,
4: مكان واحد
2: نعم.
4: يساعد في ال التحصيل العلمي
2: نعم.
4: وكذلك تعزيز الأكاديمي
2: نعم.
4: والنجاح ويسهم كذلك النجاح المتفائل. هناك تفاؤل عندما طالب ينجح يجد الأم والأب كده تشجيع وكده
2: شجعوه
4: يرفعه بالمستوى
2: مبارك.
4: أما إذا كان ما في تشجيع أو كده خلاص يعني الكلام ده إذا كان ما في تشجيع كده يسهم في
2: المستوى يحبط
4: الإحباط.
2: يا سلام.
4: والتفكك الأسري يؤدي إلى تدني
2: المستوى. يا
4: سلام. كذلك المشاكل الزوجية مثلا الأم قاعدة مكان والأب في مكان أو كذا كذا ده ذاته يؤثر كثير في مستوى التلميذ مباشرة.
3: بعد ما عرفنا النجاح والفشل للتلميذ ما لا أستاذ حسن باي كثير من التلاميذ فقدوا الشغف عن القراي, وهل المنظومة التعليمية بتتحمل الجزء ده؟
4: نعم بالنسبة لفقدان شغف التعلم بالنسبة للطالب التلميذ
2: نعم.
4: المسألة طبعا تكمن في قلة الدافعية, بمعنى ما عنده دافعية أو ما عنده استعداد للدراسة
2: يعني داخليا
4: ما عنده تشجيع
2: أه.
4: ما عنده يعني قابلية للتعلم
2: نعم.
4: فده يؤثر. وكذلك قياب الأهداف الواضحة يعني لابد أن يكون الطالب أو التلميذة عنده
2: نعم.
4: هدف
2: نعم.
4: من الدراسة
2: نعم.
4: لكن إذا كان ما عنده أهداف واضحة
2: نعم.
4: وقلة الدافعية
2: ياي.
4: والإهمال ودي كلها
2: من قبل الأسرة نعم.
4: فدي كلها أمامل بتأثر في
2: تدني
4: مستوى التلميذ, ومن ذلك يتمثل في ذلك يعني سوء تنظيم الوقت. التلميذ بقدر بواصل في دراسته
2: نعم.
4: لكن ما عنده تنظيم الوقت
2: أيوة.
4: زي ما قلنا يطلع في الشارع أو يروح كده يمشي مكان ما زملانا أو رفقاء السوق. فالكلام ده عدم تنظيم الوقت يؤدي إلى تراكم الدروس بسبب عدم وجود خطط دراسية مما يؤدي إلى التوتر والخوف من الفشل
2: أيوة.
4: فالدروس تتراكم
2: نعم.
4: وعندما تتراكم الدروس
2: نعم
4: يجي يفتح الكراس يلقى الدروس
2: المعلومات بقت كم هائل
4: وخلاص يخاف من الفشل فده يؤدي إلى شنو فقدان الشغف للتعلم للتلميذ.
2: عشان كده بعض الأحيان نشوفوا تلاميذ إذا كان البكالوريا جات قريبة تشوفوا مكتظين في الشوارع كثيرة هي المعلومات كثيرة
4: نعم.
2: وكان سألت قال هو فضل شهر وشنو للامتحان وبقول قال كل المواد بحضمها وهذا مستحيل طبعا
4: صعب
2: صعب
4: جدا.
2: أستاذ صنباي هل أن إحنا نقدر نقوله هل يتحمل التلميذ نفس جزء من المسؤولية بسبب الإحمال ولا عدم؟
4: كلام ده كله لأنه هو المحور الذي يعني هو نقطة الارتكاز.
2: يا سلام.
4: العملية التعليمية كلها
2: ترتكز
4: فوق إهمال التلميذ أو تشتته وقلة الدافئية وعدم تنظيم الوقت أو كل هذه الأمور تتركز في التلميذ وهذه الأشياء إذا كان صبت في التلميذ بمعنى أنه مستوى التعليمي يتدنى. طبعا نحن نأخذ مثال أو نموذج الطالب الشادي من أزكى الطلاب
2: جميل.
4: لكن إشكاليته الطالب ما بيذاكر إلا إذا كان قال له في اختبار
2: الامتحان على
4: الأبواب يا جماعة الامتحان قرب أو كده
2: نعم.
4: بعد خلاص الواحد يعني أقلب
2: التلاميذ
4: تجد طالب هنا مستواه طبعا قاعد في بيئة يذاكر تجده ما بيذاكر أكثر لكن بعد ما يذاكر بنجح
2: نعم.
4: طبعا يقول له امتحان بعد ده بيذاكر. لكن إذا كان الأفضل في الأمر تحسين المستوى
2: نعم.
4: لابد أن يكون الدرس اليوم
2: باليوم
4: وللطالب أن لا يؤجل أمل اليوم
2: إلى الغد جميل.
4: لابد أن يذاكر الدروس لأن أما عندما تتراكم الدروس
2: نعم.
4: فيحصل هناك إهبار الاضطراب وخوف وارتباك من المساله
2: فالامتحان قدام
4: وخايف من الفشل وكذا، فده بيأثر في نفسيته ويؤدي الى شغف وعدم نجاح في مستوى في العمليه التعليميه.
2: اتمنى منكم
5: مساء الخير برنامج جاءت الحبيبة، مساء الخير عاصمة جمعنا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين القادم يتابعونا من 23 ولاية والشاديين قاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأربعاء يوم 30 شهر تيزا سنة 2026. بخدمنا في طاولة المراقبة بسجل كل كبير وصغير داخل ومارك جيم تار روجي شاب دي زونس توجور زونس جور انوي. في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات كل الكونسولات انجينير بلان جان دي ديو اميل اوميل ميدام جي قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في استوديو تروانا راديو تشات في كارتيه جبانغاتو كومينا نديوسي مراندو سما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونلقى المجازين هنا الشباب ريادة الأعمال باللغة العربية. متابعة سعيدة.
6: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن ريادة الأعمال، وذلك عبر أحد الأشخاص الذين غادروا البلاد لغرض الدراسة ولكنه استفاد من فرص العمل التي كانت متوفرة أمامه ليصبح فيما بعد رائدا من رواد الأعمال، وهو السيد أبكر محمد أبكر. سيد أبكر أهلا بك في راديو شاد.
7: عليكم السلام ورحمة الله.
6: سيد أبكر في البداية ممكن تنتينا سيرة ذاتية هناك سيفي هناك.
7: شكرا، بدأت أدرس في سنغال وعندي شركة فكيتها في سنغال.
6: أنت أبكر في البداية مشيت سنغال عشان الدراسة لكن بعد ما قريت ده اشتغلت هناك وقفت هناك، فكرة هنا عمل ده جاد لك من وين؟
7: والله أنينا أول ده مشينا ده للدراسة والأوبرتونيتي مرقت لنا كمان شينا درب الانتربريز.
6: فكرة هنا العمل ده من صغير من هنا عندك ولا بعد ما مشيت السنغال يا هو خلاص؟
7: الفكرة ده أنا جاي كي من جدودك كلهم تجار وخلاص التجارة كي من صغير كي قمت فوقها مشيت أكل كله قاعد في أقليدة إلا ما تنقى التاجر دونك شلت فولونتي كي نمشي في الأكل LTC كله لي كلام نقى تاجر إسك أكل ده يفرمي تجار وكي ده خلاص دخل في LTC في الأخيرا مشيت سنغال ده قالوا لي لا هنا ده عنينا نفرمي تجار مي زيادة من التجار وخلاص دخل وكملت في كونتابيليتي فينانس من ذاك كان خلاص الموند عن التجارة وعن الفينانس.
6: لكن كيف القراية والتجارة كله لميتهم بقان واحد؟
7: والله يوم بدينا ده ما حين لكن الفولونتي والأورغانيزاسيون من النادو انت كان قاعد وشفت الأوبرتونيتي إلا تورغانيزي نفسك عشان تقدر نفسك في الكمبليكاسيون وفي
6: التجارة.
7: في التجارة ويوم بديت ده كان نخدم في الإيكول والويكند نمشي إيكول وفي يومين كان عندي تانشية برنان لبوز ولا أشياء ده نمشي نتارد كلام التجارة.
6: يعني انت مما قاعد تقري كده ما كانت قاعد تشيف خدمة على الحكومة بس يعني انت بنفسك قلت ممكن كان كملت القراية ده تخدم خدمة خاص؟
7: أنا بدري من صغير قلت لا خدمة أنا الحكومة كي أنا ما ماشي وده من زمان من صغير كي عندي لي في عقلي دونك كبير فوق كمان نقول لا أنا ده ولا نسي تجارة ولا ندخل مع ناس البريفي ولا بروجي دول هذا الموتيفاسيون الوداني في
6: التجارة.
7: بعد ذاك كمان شفت كي وكي كونتينيو خلاص جيت في مرحلة وايد ده شفت الأوبرتونيتي قاعد وإنك

0: قالينا مثل ريفيرانس نادم وبدا شركه حقه واخر في شركه حقه زياده من 50 سنه كما في وكان قاعد كله هو كان مات وبعده هدا اسك شركه ذاك عاش زياده من 50 سنه ده ما عندي له معلومه واي زول قاعد لانسي في شركه ده يدور لي ممثل ريفيرانس أيوة. نادم ده انت تشيفه هو قامك كيف دخل بين مرق بين جاي سي شنو اي ما يوم مالا شركه حقه ده جاي يزيد دونك انت وكان جاتي في نادم ده ما اعتبازي لكن بنتيك معلومات عشان انت كله تقى مشي له لكن ده في هني ما عندنا وهني ده الاورينتاسيون كله ما عادي لليال بقولهم امشوا الاكل وفتشوا خدمه لكن ما بقولوا لليال امشي فتش قرص هذا اليوم ده للباران خليه يقول للايال الفيناليتي عن الاكل ده ما كله قروش شيله مثلا بس في الفامي دول ده زول واحد بس وما قر وسوى تجاره وعنده مال في الفامي ده هو مسموع ولا ماشى قرا عنده الدبلوم جراجد في البيت مسموع دونك فيناليتي عن الخمام ده كله قروش وكان فيناليتي عن القروش ده خليه ده من دقاق يفرميهم عشان يقوموا باجل هنا انا نفتش القروش ما قروش الحرام ولا قروش الحين لا لا خليه يدرب نفسه عشان يلقى قروش الحلال وده اليوم ده باران كله كي خلوا ايده ها امشي اكل بس امشي اكل بس امشي اكل بس ما حلال في دار اخر ده الابو بيشيل الايال ولا الام تشيل الايال ودوم عشان يشوفوا الشركات ناس بخدمه كيف شيفه ده انا فلان شيفه ده كله كفلان سوا عشان شنو السخير بقوم ده ده كله فلان ده بس سوا خلاص هو بقوم بمعلومه كان ده فلان ده سوا ده انا كله سنقدر نسي هذا عنينا ما عندنا عشان نوديه لدي ام باكر شيفه اماره دي ولا انتربريز ده ولا تجاره ده كله كنقول له ده انا فلان وبدا بخمسة الف ولا بدا ب2000 وده كله قدر سواده ما في وده كله متابع للفورماسيون والاورينتاسيون هذا كمان اليوم الباران دول خلوا من اكون ما عندنا انتربريز دول موديل لي يودوا ليال ما نعرف لليال كمين دوغ تعلمهم عشان يقوموا ده باجل هنا تجاره ما تجاره كله يقوموا باجل هنا ناس ويفتشوا القروش
1: انت قاعد برا من تشاد وشفت الشباب الخريجين من الجامعات يعني كملوا قرايتهم وقاعدين بخدموا ولو كان ما لقوا خدمه من الحكومه كله لكن انا عندنا في تشاد ده نادو القرى وكمل قرايته الا يرجع له عمل هنا الدوله بس كيف تشوف جن هنا هناك وهنا هنا في الخدمه دي انت
0: والله الناس هناك ده ناس فيها عندهم طبيعه كان ما لقيت خدمه كله يفو اتسيدك تقوم تسي خدمتك فيها ناس ويدين قرو عندهم دبلوم وقبلوا جايسو تاكسي قبلوا بسوق لاندو فيها ناس عندهم دبلوم وقبلوا جاي يخدموا في نتواياج هو الخدمه دي رزق انا ده بكان ده قريت كما لقيت هل اسكي ما نمشي نفتش لي شغل اخر الانتربريز كان ما في شركه كي ندس نفسي فوق كل كان عندي من أنكل أجي ولا من أخوي بعد عند ليا كوميرس كله ما نمشي نبدا معي كان بشيء شيء كله مصاريف أنا يوم يومين الفونا جنادم صبور لكن انت قاعد مشيت قريت جيت وتقول ما عندي خدمة نقعد نرجع ده الخدمة دي ما بتجي من فوق إلا تقى ليا سبب كان إن شاء الله بنوفل كل الخدمة دي نجي نعلمها ساكت كله نجي نعلمها من نقعد في البيت ده ها يوم من الأيام ده انت المعلم ده رزق ده بجي من وين ما تعرف وببقى لك سبب حكومة ده وبلاسهم كله كم أنينا 16 مليون ده يشولوا يأتوا يخلوا يأتوا وما عندنا شركات كبار الدمن يشولوا ناس ألف نادو أكون إيرتيل ولا أكون أنتربريز آخر موف لكن اسكي انتربريز اخر كي يقدر يشيل الف نادم فيه هذا ما مشكله وعليهم كم ناس قاعدين عندهم دبلوم وما عندهم خدمه اليوم ده الكونسي نقدر ننتو له حكومه هنا تشاد حكومه الا تقبل وهي تسي لا شركات الشركات ده تسيم كان يقو من بريفي كله مهنه حكومه ما عندها لا مصلحه لكن بدخل في بوليتيك انا الامبلوا وعليهم يسهل لهم شغل كثير ناس كان ما عندهم خدمه بقولوا الا بايرو وبحجوا في البوليتيك هذا بس عليهم الهجه
1: وفي كثير من الشباب مثل يعني كان قلت مثل انت اخدم خدمه حقك عشان تقدر تقرب نفسك ولا كي يقول لك انا في يدي قروس ما عندي عشان نقدر نخدم كيف انت خدمه هناك بديتها هل بقروس كثير او بديتها ولا كان عندك شغل شيء بس لكن بديتها كمان خلاص بقالك ما شاء الله ماشي
0: انا نقول الخدمه دي ما الا عندك قروس قبل تقدر تبعدها خدمه والخدمه دي من المعلومات اي خدمه اللي يدور لها معلومات عندك معلومات تخط المعلومات قدام وتبدا تسي مع ناس الإرفة في الريلاسيون وناسك تبدأ تسي خمامك ده بواحد بيتنين أنا ده بديت ده ما عندي شيء مشيت ده قول لهم أنتوني شغل عشان أنا ندور نسي تجارة كان ساوك تاني قبل اليوم مثل دين شلت الجيتي مشيت ليل تاير قول لي أخيط ليفست ونودي كان باو أن نجيب لك قرصك بمية بمئتين هناس ويدين بدور بفوكو انتربريز وبقوا ملياردير ولا مليونير في يوم واحد ولا بقى اليوم من تقريبا كم سنة بينتو 10 سنة وكله جاي

0: Lindaku fi toujours fi stade jeune donc l'entreprise za tay tidur la sabr wa sharika wala bafto kebis wa khalas babga kabir minak itti agilak da match win ti sey ki kef le gidam ni dora sharika giaga ki kef ma gurzi abi sey sharika itti al insan tabitak comportement hana o qualité hana al insan ya bi sey al personnalité donc personnalité hanak da nas kam mashit kebis wi givlom gidam da gullom ana da da kwalim da badeta shughal wa ma indi gurz ni zida nadum kan shafa kebis khidma hanak da rasmi wa عند أفنير ده يعني شيء ما عنده كله بيسالي كما عنده جروس كله بيساعدك بلزق لناس اللي عندهم
1: سيد بكر محمد قديم هناك ده مجال شنو يعني أشياء أنت قاعد تسوي تجارة فده شنو
0: الله يعني ندا بدينا ده جنسو كوستيم فيستو بنطلون شميز جنسو روب هنا أوين قلقان كله اللي خيطه ده أنينا قلنا خيط لكن أنينا ما قلنا خيط وخلق واحد وتنين لن يتشكموا مثل كثير ناس في سو دائرات خيط وخلق واحد برجو كليان كان جابتي سياغة بخيط وخلق واحد أنينا دا فكاننا دا شركة هنا الخياطة من خياطة حقنا دا أنينا منسوا للإيكولات والشركات عندهم تاني دولة مثل إيكولات عندك شركات مثل توتال عندهم تاني أنا ترافاي هم دول دا عنينا نشلو مام الكونترا ونخدم لهم التوني دي ترافاي دونك والإيكولات كلو عندهم تاني هنا الإيكول دونك نخدمهم الإيكول والريستوران والأوتيل دا يخدمين لكن نسوق القان واحد تنين لبوتيك دا قايد
1: انت في الغربة يعني انت قايد برا من جات وداني بقيت تسوي تجارة هناك هل في خدمة هناك دا لقيت صعوبات يعني ديفيكولتي شي كي
0: الصعوبات دا هو في خدمة دا ما قايد عندك ناس انا يرفي عندك ناس القريبين ليك ناس ويدين بجو بشولو خمام وما بكفو الصعوبات دا قايد والبداية كله صعبة لكن انت الانسان عندك فكر وعندك فيزيون شيء كي بجي بمرقك من دربك معك في ناس جو من نيشالو زيادة من قريب 100,000 نادو واحد بجي بيشيل منك خمام قريب انا 100,000 ما بكفي الايكولات بقربو 100 قريب مليون مليون تنين بقربو ما بكفو تتارد تتارد تتارد في ناس يشيلوا منك خمام 1,000 2,000 ده كمان حساب ما عنده ما ده كله قروس المشاكل الكبير ده الا مشاكل هنا الكليانتيل البوبو منك كان ده عندك ما مشاكل ده مشاكل البوقف للخدمه طب انت كان تخدم ده اي شركه تفتح ده الفو خمامك يبقى خمام رسمي انت بنفسك تبقى نادم رسمي كلامك يبقى واحد وتسير للناس خمام رسمي كلام واحد لله ده خدمه بمشي جدا لكن كان انت علم تسير شغل ما قدر سويتها في وقتها وتجري من الناس عم باكر تدخل بيني تمر بيني بتلف لك الخدمه
1: سيد ابو بكر بعد ما انت جيت هنا مثلا زياره وجيت في البلد هل عندك نيه كي مثلا فك تجاره هنا في تشاد ولا تقبل في بلد اللي انت هتقعد تخدم فوق
0: انا هسه جيت هنا في جمعنا كله كلام نجو نفتو شريك انا ما زميلي وعد وعندنا جران وايد الله يبارك خصدو نجو نفتو شركه هنا مثل دجينا ولا شركه فكينا قاعد في شارع 40 من ادم تشيري وكان ماشي شارع 50 ده انفاس ماله بو مارشي ده البوتيك جاي هناك
1: سيد بكر انا قاعدين في نهايه البرنامج درنيمو هناك شنو للشباب الاخرين كله عشان يقدروا يخدموا زي خدمه هناك ده ويقدروا يقربوا نفوسهم الواكن كمل قريت كله عشان ما يقعد يرجع لي خدمه الحكومه بس
0: ابور لي حكومه ده الانتربرينور قاعدين القاعدين برا ده حكومة أنا شات كما فكر لين مارشال الله يرحمه خطا فون الجنس يدور يدربوا وكده فكوا انتربريز أنينا مالكين واليوم ده أنينا كان نسو خممنا ولكن بيقرزنا بس لكن كان نسو ده خممنا نسو كله الشعب تشادي كان نشجو وين كله أنينا قدين تشادين دونك اليوم ده الفوك التشادية يقوم لي التشادين القدين برا وعندهم شركات ده يشجيهم ويأكمبانيهم شان يجوا يقبلوا في بلدهم ينفستي بس كده واجي انت جادي وفكيت شركة برا ده تعال في بلدك كله أفتح لكن الفوك الإتاء كله يأكمبانيانين لكن ده أنينا ما لقين ولا أنا ولا الباقين نادم لقي ما نزل يقولوا من الواجبات انت جادي تجي في بلدك وتنفستي دونك ده هسا أبيل أنا نسيلي أخواني الجادين اللي عندهم شركة برا كله كلنا نقبلوا شان نجو نطور بلدنا عشان من الواجبات وللجن نقول لهم كان تدور تفتح شركة ده الفو عندك فكرة وللفكرة تخطها تستعدلها هما قرز يا بسيلانت الفكرة وقت استعدلتها وخطيتها في درب البعد الفو أفار تشجيع وشجاع والانديرانس تقزول نشيد بس كالانتربريز بقى وبقوم وفي الأخير كمان إيفو أفار دلوداس تقدير كأنتي نعلم تجور بري في أوبرتونيتي وايدة تجيب سوليسيون واليوم ده يبقى كان آخر ده نظمه شو بعيد لكن هني ده لسانا ده ليجن كله خليه رفليشير خمام كتير فيها نسو لكن ما يدي كوراجي وفي الأخير ده أي شيء آدم بني آدم تسيه في الدنيا ده أخيرا هكذا ده من إيكول ولا كبني آدم قاعدة ما أخيرا ده إلفو تلقى قرص فيها محل تنين بس أكون ناس ما يسوي شغل وما يدوروا قرص ده إلا كان في الجامعة ولا في الكنيسة سينو ده إن اللي أنا أي شيء ده دورو قرص لي فرمي يال ده من سخار كي يقوموا ده ما إلا ودوم إيكول ودوم إيكول ودوم إيكول ده للبار سخيرك ده أكمبانيه ومين سخير قول لي خليه يقوم عشان يقوم يفتش قرص دونك قيمة للسخير ده خليه يفتش ليه قرص من قرص الله يخدمه ما قرص اللي يمشي يشيل ساكي دول يسرق دول لا لا شجها عشان يخدم ويلقى قرص كمين سخير كله الفود يشجهوا لليال عشان يقوموا بأجل هنا الانتروبرناري وحاسة عجينا كمان في بروغرام هنا عجاد ما في الانتروبرنارية في الفرماسيون وده كمان مشاكل
1: سيد أبكر محمد أبكر شكرا جزيلا على هذا الحديث
0: سامع شكرا لك على إكيب أنا ونما
1: مستمعينا في كل مكان هكذا استمعتم هذه الحلقة الخاصة التي تابعتم خلالها اللقاء الذي أجريناه مع السيد أبكر محمد أبكر أحد الشباب الناشطين في مجال ريادة الأعمال في خارج الوطن حول مشواره في مجال العمل الخاص في ختامها تقبلوا تحيات المهندسين في التسجيل مهدي محمد عبد الله وماجم تالي وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

مسوال كالي كاكي بسكين دول رجالة ألهم عد رجالة على أجمليهم هو المعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجاني لهم يات رجالة ألهم يات رجالة ألهم يات رجالة سيدول رجالة البلا ما بمقرية دول رجالة

0: بدنا كذر بزرع كل اندي انا فاكر لك ما دنسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغراطة ام هديسا كتكتي كاتي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كذر دي لا سلطان التجاني والدلوان الأباس الماء بخجلك طبنا القلب قد بيط انقذي جاموس الكلي ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفارس المتني الغميات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا ترجالا أباكر والألي دول رجالا كام بلا مدن والما الله مطمئن التجاني دول رجالا كم من يالبنا سي الشيخ اللي قريقا والشيخ مردو لرجالا سلطان التجاني قول لك يا ترجالا اليوم يا ترجالا القريمة سنة دول رجالا سنة ولدتهم التجاني دول رجالا يا ترجالا البلا مد الله والبراهيم.
1: مستمعينا السماعة الكرام نوقف سيد الكوك عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم مع الشيخ. الإدارة الأمن وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نجري لكم أسمائهم ديل خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكدستر اللي شيء مهم بخصة بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل هم مدام فاطمة زارة جيمي عندها تيران في كارتيه دابازين سكسيون 2 إلو 97 لو 12 السيد أبكر آدم محمد عندها تيران في كارتيه قوي سكسيون 2 إلو 226 لو 20 ويعقوب عبد العزيز وفاطمة حمدان دول قاعدين في كارتي انغابو سيكسيون 1 إلو 11 و 12 و 14 و 82 واخيرا حسن أبكر محمد عنده بكان في كارتيه تانجيلي سيكسيون 1 إلو 69 لو 7 كلهم كي كان ما مشوا البلاغ دا ككونفوكاسيون. نواصل بلاغاتنا فرحة حج خديجة محمد حج أمبركة آدم بركة أم أبو رخيصة أخي آدم بركة زرقة أم الخير نكلت قجة حج سكينة أبكر محمد عبد الله جرم آدم بركة وهارون محمد لهم الفرحة ببلغوا للرئيس فلجة وكل جماعته في دقوي علايا بلام هناج أبكر وكل جماعته في دقوي ماجيتك دي جي دنقس رمات وكل جماعته في دقوي النقا الرئيس حسن جلم وكل جماعته في نكونجو ملم محمد وكل جماعته إيسا وكل جماعته في رزي ملم ما أبا في هميضي سكر البنات في فاي الجوز الرئيس محمد فضي بن جوبدي سيد وكل جمايته في أوكا الشباب في نادي بندي آلايا الشباب في نادي بندي ديباغو الشباب في نهراز الشباب في نهلة نصيبة الشباب في نبنية كروفو الشباب في نمبروكا الشباب في نمنغم مدولي الشباب في نالا الشباب في نمرير الشباب في نجمينا فارا الشباب في نبجوغانا إيرنتي الشباب في نرقيك الشباب في نبييري الشباب في نديغو بلام عبد الرحمن في ميرا الرئيس قرقا أنا أبخير فكي حسنة وجمايتا في أدا بشارة محمد وجمايتا في بربيطي كوميسار محمد موسى وجمايتا في دار السلام محمد آدم وجمايتا في أوك الجوز أبكاكا بلاما الدقلة وكل جمايتهم في فرش الطيري أبكر سامبو وكل جمايتا حسنة وكل جمايتا بلاما الجوني وكل جمايتا في منغم الرئيس جابر وكل جمايتا في بنية حامد محمد وكل جمايتا في اللينيا أبكر حسين وكل جمايتا في دقوش خيطي الرئيس عمر وكل جمايتا الرئيس بركة بشير وكل جمايتا الرئيس قاقي آدم وكل جمايتا الرئيس جدة بنية ديليجي عبدالله سلطان أبكر وكل جمايتا أخي بيقرونا وكل جمايتا بلاما تربيل وكل جمايته بلاما أبا جدة وكل جمايته إدريس جبرين وكل جمايته ولكل الأهل الأخيان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل والناس اللي فيه الألم جاورات بعروس أنا ولدت أم موسى رخيص العروس يبقى يوم السبت ولازم يوم الأحد في الجرماية الحفلة بهية كشلة آدم جيل صفارة كشلة مباري أنا الجرماء وكشلة آدم هنجة قندية واصل بلا بلاغاته بلاخن 40 قجة خالة جدة بشارة بشير جدة بشارة أحمد بلامة فكي إما والإمام بشارة يوسف بلغوا لي كل الأهل البر والداخل والناس الإرفي بكون صرغ إلى 40 يوم عن المرحوم ولدتم إما بشارة إما محمد بشارة صرغ تبقى بكرة يوم الجمعة في مباقول اللي تبلامة فكي إما قجة خالة جدة بشارة بشير جدة بشارة أحمد بلامة فكي إما والإمام بشارة يوسف بلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإنف البعيدين والقريبين بكون السرقة إلى 40 يوم عن المرحوم ولدتم إما محمد بشارة السرقة تبقى بكرة يوم الجمعة في مباقول اللي تبلامة فكي إما بلاغنا الشكر بلامة جدة حسيني صالح ولا ميلي في بارا محمد جيرو حسنة جيرو يوسف جيرو حسيني جيرو الحاجة أبكر أنكو الحاجة جبرين موسى آدم يوسف المعروف بآدم اللابي دلقي أخونا أبكر بشي حسيني محمد جبرين كلهم في الدينو بشكروا كل الأهل الأخيان والرفقان البيدين والقريبين أساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت السرقة أنا المرحوم أخوتهم أنجقل حسيني المات الليلة الاثنين الفات في الدينو بقولوا الأهل الله يعجرهم والمرحومة الله في الله ويرحمها ويدخلها الجنة نكرر بلاما جدة حسيني صالح ولا ميلي في بارا محمد جيرو حسن جيرو يوسف جيرو حسيني جيرو الحاج أبكر أنكو الحاج جبرين موسى آدم يوسف المعروف بآدم اللابي ودلقى أخونا أبكر وبشي محمد بشي حسيني أفوان ومحمد جبرين كلهم في الدلو بشكروا كل الأهل الأخيان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل والناس اللي فيها ساعدوا ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصدقة أنا المرحومة أخوتهم أنجقل حسيني المات الليلة الاثنين الفاتة في الدينو إلى الدلقاء أخونا أبكر عبد الله يعني هل الله صبرهم والمرحومة الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة فالأخنا وفى أحمد حسين عبد الله حسين حسن حسين صالح حسين جدة أبا أبكر محمد مرشين محمد النور صالح جدو إدريس بلام عبد الله توم بلام أبالي فلاتي بلام عبد الله التوم بلام كوشة أحمد بلام آدم الشريف بلام عبد الله جرمة برمة إيسا فكي بنية إيسا أمر الحاجة أثمان إسماعيل ممدو آدم حامد أبكر مليك اللوان جد أحمد بلام فكي محمود بلام جبريل محمد بلام مدو قناري بلام أبكر قليقاجي اللوان هارون أبالي اللوان كشل بخاري اللوان كشل دناء اللوان صغير مهدي الشيخ بيرني إدريس حسب الكتابة محمد هارون فكي عبد الرحمن إدريس بلاما النور آدم بلاما عمر جلو بلاما يونس توم بلاما مكايلة جلو بلاما صالح بكر بلاما الحاجة جبرين بلاما أحمد كشلة بلاما عبد الله جبرين بلاما جدة أبو دبوغة بلاما حامد جدة بلاما عمر بني بلاما محمد تساري وهيدي توم يوسف بلا محمد أبزيني وكل أخيانا في جمعنا جديد بلا ما آدم الضيف بلا ما مختار كلهم في دار السلام آدم موساي الحاج حامد إدريس قورة أبو جدة الرميدان بلا ما أثمان موساي وبلا ما محمد إيلي وبلا ما الضيف لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا أخوهم وولاتهم الحاج آدم أحمد مات أمس الثلاثاء في مسكبو في مسكبو محمد نار والسرقة كمان تبقى أم باكر الخميس في مسكبو محمد نار الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة
2: تنتقل الملاريا بعضان البعوضة كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجة الإندا الدواء وننظف بيوتنا وحتى الفراين تل البيوت. أبطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم، دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات، ما تخلوا الأرمل في طاستكم مفتوحة، نظفوا المجاري المائية بانتظام، أنتوا الأوين العوامل أشربوا الأدوية القرروا لكن في المراكز الصحية، أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر أدوية عن العلاج اللي بسموه CPS. بعد النوم فرتوا صناديقكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء عن صناديقكم، كل ليلة تحت السنجة معناتها عائلة محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.
3: أبهات وتلاميذ وأساتذة، الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك، قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد الشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديل. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب، إن داير بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
4: تحذير انتباه، تحذير أداء الكلب قاتل. سكان أنجمينا أصحاب الكلاب والقطط والقرود بمناسبة اليوم العالمي لإداء الكلب، تنظم وزارة الثروة الحيوانية حملة تطعيم جمائية ضد أداء الكلب في الفترة من 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2026 في 5 دوائر من أنجمينا، وهي الدائرة الأولى والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة. سكان أنجمينا الأعزاء والمناطق المحيطة بها، إن تطعيم حيواناتكم الأليفة بشكل جمائي يحميها من داء الكلب، كما أن تطعيم الحيوانات ضد داء الكلب يحمي البشرية جمعاء.

0: مستمعينا سمعت راديو تشاد في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة أبا الشمدرادر هلية القادر نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم ماشية يوم الخميس بقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله لكم. نشرة الأخبار انت اليوم ماشية يوم الأربعاء يوم 30 شهر 9 سنة 2029. النشرة سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. الوزير الأول النائب ليمان محمد فتح رسميا اليوم الصباح المركز هنا الأخبار أن الوكالة الوطنية انت إدارة هنا الانتخابات الأونش. بمناسبة هنا اليوم الدولي هنا الترجمة الوزيرة الأمينة العامة هنت الحكومة المكلفة بتطبيق هنا اللقاءات الاثنين في الإدارة دكتور راماتو محمد توين كان سوت بيان في مكتبها. وتسمو أخبار آخر. المركز هنا الأخبار هنا الوكالة الوطنية هنا إدارة هنت الانتخابات العنج فتح رسميا اليوم الصباح المناسبة رأسها الوزير الأول النائب ليمان محمد بحضور هنا المسؤولين المكلفين بالانتخابات الرؤساء هنا المؤسسات الكبار هنا الجمهورية الشركاء الفنيين والماليين. تفاصيل الخبر نسمو مع حجة وحبيب عمر.
2: عشان يبنوا إدارة قوية وفوقها أمان ويجددوا البنية التحتية المناسبة فوقها فيدا بقت مناسبة هنت الفاتحين الرسمي هن الوكالة الجديدة للأنش هن الوكالة الوطنية اللي بتدير الانتخابات في كلمته بالمناسبة الممثل القاعد في برنامج هن الأمم المتحدة الإلمائي فرانسيس جيميس قال فاتحين هن مقر الأنش الجديد ده خطوة مهمة وده بفضل هنا الأمل التكنيك البنو فوقه المقر والكام بيستجيب للمشاكل المكررة لفقدان هنا المعدات هنت الانتخابات والحماية من الأوامل الجوية وده بوافق مع البيئة المناسبة كم من جانب مدير الوكالة الوطنية للإدارة الانتخابات الأنش أحمد باتشيري قدم شكرا للشركاء الفنيين والماليين بالدعم اللي بيمكن الوكالة في الخدمة وقت الظروف. أحمد باتشيري قال من خلال الخطوة المهمة دي نطالب بضمان نظام انتخابي المليان بالثقة والأمان والهلمة اللي بيستجيب للرؤية هنت الانتخابات كم من جانب نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللا مركزية ليمان محمد كلم في الهدف من بني حن الوكالة وقال
3: ميم لأن بوصف اللجنة المخصصة في التنظيم الانتخابات قاعدة تنظم نفسها يوم باليوم مع النظام ده بخص الماتيريال هذا كمان شيء مهم لأن في بلدنا ندور انتخابات ده يكون هرة الناس يشتركوا فوقها كله الانتربوه على سيشفتو ده بخلينا ما نايمين أنينا بلدنا دي قاعدة في الديمقراطية والديمقراطية ده عندها سيكل إلكتورال ومين اللي قدام قاعدين نجهوزوا للسيكل إلكتورال الجاي عشان ده نشكر الناس أنا أنج الفكرو لأن مكان لسا جينا فتينا كان ده سيكل مهم بلين ونطلبوا عشان في أنصاملنا الأراضي الوطنية كله يكون أنتربودول فيه.
2: نذكركم بكونه في كمالي هن المناسبة قطعوا الشريط وداك بداية رسمية للخدمة هنت الوكالة الجديدة هن إدارة الانتخابات المعروفة بالأنش.
1: الوزيرة الأمينة العامة هنت الحكومة المكلفة بتطبيق هن اللقاءات الاثنين في الإدارة دكتور رحمتو محمد ويتوين كان سوت بيان اليوم الصباح. البيان ده متعلق باليوم الدولي هن الترجمة. على حسب الوزيرة اليوم ده هدفه عشان يقووا التضامن الاجتماعي. خلينا نسمعوا لجزء من بيان هن الوزيرة الأمينة العامة هنت الحكومة المكلفة بتطبيق اللقاءات الاثنين في الإدارة دكتور راماتو محمد ويتوين.
4: بمناسبة اليوم العالمي للترجمة، هذا اليوم الذي تقره منظمة الأمم المتحدة للترجمة والعلوم والثقافة يونسكو والاتحاد الدولي للمترجمين والذي يوافق 30 من سبتمبر من كل عام، يأتي احتفالنا لعام 2026 تحت شعار التنوع اللغوي والحقوق اللغوية مرفوقا بشعار فرعي يلامس جوهر العمل الإداري والإنساني وهو قوة أن تكون مفهوما. إن هذا الشعار لا يمثل مجرد عنوانا لمناسبة عابرة، بل يعكس في صميمه الرؤية التي تسعى جمهورية تشاد إلى ترسيقها. لنا في الإدارة العامة حق كل مواطن تشادي في الوصول إلى الخدمة العمومية والتواصل على مؤسسات الدولة بلغتين الرسميتين العربية والفرنسية بكل سهولة ووضوح. تولي حكومتنا تحت قيادة مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة أهمية قصوى لتطبيق الثنائية اللغوية في جميع المرافق الحكومية، ليس فقط كالتزام دستوري بل كركيزة أساسية لتعزيز اللحمة الوطنية والسلام الاجتماعي. وإننا في الأمانة العامة للحكومة نعمل بعزم على تطوير القدرات اللغوية للإدارة، تمكين المواطن وصون التنوع الثقافي.
1: فبعد البيان ده الوزيرة الأمينة العامة هنت الحكومة المكلفة بتطبيق اللغات الاثنين في الإدارة دكتور رامتو محمد يتوينك عن فتحت رسميا المركز عن اللغات والترجمة القائد في الأمانة العامة هنت الحكومة. وكيد ما شاء الله الكلام بالمناسبة دكتور رامتو محمد يتوين قالت المركز ده هدفه عشان يقوي الكفاءات عن اللغات وبنط قيمة للترجمة اللي هي واحدة من أدوات عن التنمية والحوار الاجتماعي. في إطار هنا الاحتفال بالذكرى 20 هنا اليوم العالمي هنا الجحم هنا الكلاب حملة واحدة انت فاكسيناسيون ضد الجحم هنا الكلاب كان بدو رسميا لوم الصباح في بلدي هنا نيفي مارندوسما هنا العاصمة الجميلة. المناسبة بقت بحضور هنا الوزراء الاثنين الوزير هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم والوزير هنا الثروة الحيوانية بروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب. الوزير الوزارة هنت النقل والطيران المدني بواسطة هن المندوبية هنت السكنة لإدارة هنت الخدمة هن المطارات الدولية الوطنية كان نظمت اليوم الصباح في راديو سومبلو ورشة واحدة هنت مصادقة في الخطة السريعة للمطار حسن جاموس الدولي. الوزيرة المكلفة بالنقل فاطمة جوكني ودي كان رأسة المناسبة. تابعوكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. في الدخول هنا السنة الدراسية سنة 2026-2027 التطبيق هنا اللغات الاثنين الفرنسي واللغة العربية دي في الأولوية اللي كان حج بها الوزير هنا التربية الوطنية. في دا فريق واحد هنا راديو تشاد كان قام بزيارة لهم في بعض من المدارس هنا العاصمة الجميلة وقابل المسؤولين هنا المدارس بما يخص التطبيق هنا الكلام هنا الوزير هنا التربية الوطنية. خلينا نسمعهم لبعض من المسائل اللي كان قابلتهم راديو تشاد.
5: أخذنا الكلمات الوزير نظمنا يعني القسم العربي ده نظمنا وقد تسوينا استركتوراسيون كان قطينا رئيس جديد في القسم العربي وعندنا برنامج يخلينا يعني نتمو أسبوعيا نشوف كيفية تطبيق اللغة العربية في بصفة عامة يعني في السنة الفنية التجارب فده الهدف الأساسي. فقبل ده كله علينا المعلم البجي بقري اللغة العربية ده بوجد الطلبة ما عندهم مستوى يعني المستوى مختلفة فيه عندهم مبادئ في اللغة العربية وقدين ده بوجد حتى الحروف كل ما يقدر يكوينها فده المعلم يعني عنده كل الإصلاحات يعني خلينا لها يرتب أموره وعندنا حتى ساعات إضافية للمعلم عشان ينزم يخلي الولد بسنة سنتين ثلاثة سنة اللي يكون في السنة الفن التجاري عنده يعني شيء اللي يخليه ذاته يكون يقدر يقري أي كتاب كان باكر كان جابه له كان يتوظف يكون يقري أو يكون حتى يقدر يكتب فده جهد اللي أنا قادم سوغا
6: في ديريكسيون أنا بيرا أسا مترس واي فاتت فورماسيون فورماسيون دا بدا بدو أنا سكتابر كامبال 27 في دابا غير بيرو أمباكر إن شاء الله تجي عربو فوندا il a awal guide tagri fi sem 1 uma gali dor ancien ana cp1 belway livre ana arab inshallah guy ana arab pure guy ministre kula haja foga o inspectrice kula nadana kali neju nasmu o simina kalama la expliquer haja da parang dol ga yejuda gan haju lem al sanada mina cp1 da l'anglais ni gay kali jaisu arab da hazada ke parese dol da fi kalama na arab da ma fi kala
1: نختم الله نشرة بخبر من فيال أرجو دائما في مجال هنا التعليم المسؤول هنا الأكاديمية هنا الشمال البروفيسور جلماي أورزي كان سلام الله صباح في مدينة فيا عاصمة هنا ولاية بوركو ملما مع المسؤولين هنا التربية الوطنية المحليين الهدف كمان يجهزوا للدخول هنا السنة الدراسية سنة 2026-2027 تفاصيل الخبر نسمو من فيا مع آدم عبدالعزيز إبراهيم
7: لعشان بفتشوا المهنة لبداية انت النشاطات للتعليم في ولاية بوركو دي الهدف انت الاجتماع بالمناسبة البروفيسور ماي أورزي قال الأكاديمي هنا الشمال البلد الحاضر الوحيد لعشان تشيف وتراقب النظام التربوي في بداية العام الدراسي الجديد في شمال البلد من جانب كمان كلم محافظ لمحافظة بوركو وانربيلي أوكاملا طلب من الجهات المختصة وكذلك الشركاء هنا النظام التربوي خلوا الشيء الما يناسب يخلي القراية بتمشي بالصورة المطلوب أحيانا في بعض من المؤسسات التعليم. بعد تكلم ممثل للمندوب الولائي عن التربية الوطنية في ولاية بوركو إبراهيم أحمد جزولي كان حج وقال فيما يخص عدم الحضور هنت المدرسين في الميدان وكذلك الضيوف في تسجيل هنا الطلبة في بعض من المدارس. بعد ما سمي للصوبات البروفيسور جلماي أورزي قدم ندى للجميع وللشركاء هنا النظام التربوي هم البلع بدور كبير عشان برد تصبهم عديل عشان الدراسة على العمل الجديد بتبدأ رسميا بيوم 1 أكتوبر سنة 2026. كذلك طلب من المدرسين الغايبين والمؤخرين اللي بجوا بأسرع وقت في خدمتهم. ونذكر مثل السنة الفاتت المجلس الولائي عن ولاية بوركو يكون من ضمن الشركاء عن النظام التربوي في السنة دي شالوا 100 مدرس في دخول العمل الجديد انت الجراحي على سنة 2026-2027. كذا الكلام ده علي آجي محمد وفي نفس الوقت شكر لكل الشركاء على النظام التربوي في تشاتا من مدينة كفاية آدم عبد العزيز إبراهيم للإذاعة الوطنية التشادية.
1: شكرا آدم عبد العزيز إبراهيم. أعزائي المستمعين في الاستوديو الساعة 7:28 دقائق بدأ كمال النشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكونا الوزير الأول النائب ليمان محمد كان فتح رسميا لهم الصباح المركز هنا لمين المعلومات هنا الوكالة الوطنية هنا إدارة هنت الانتخابات أنج. المناسبة كان بقد بحضور هنا كثير من المسؤولين المكلفين بالانتخابات والرؤساء هنا المؤسسات الكبار هنا الجمهورية. بمناسبة هنا اليوم الدولي هنا الترجمة اللي بيحتفل بها عم باكر الوزيرة الأمينة العامة هنت الحكومة المكلفة بتطبيق هنا اللقاط الاثنين في الإدارة دكتور ماتو محمد إتوان كان سوت بيان علوم الله صباح في مكتبها وفي بيانها كمان حجت بأهمية هنا الترجمة في التنمية والحياة الاجتماعية. وسمعت أخبار أخرى دي النشرة اللي كتبوا لكم وكتبتها لكم حجة حوا حبيب أمد وقدمها مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا أمال مدام جي. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سمعت الكرام، نرجع للاستديو عشان نبدأ لكم نوصل لكم بالبلاغات. الإدارة رجعت خبر الزباين القاعدين بايدين من الأصل من جميعنا مرة واحد، كان دايرين بكتبوا البلاغات سؤالهم رقمين بنادوم فوقها، وبنفس الرقمين ده برسلوا لهم الترانسفير القروش للبلاغ. الرقمين ارتل 60 و 9 54 20 و 3 30 و 7، تيغو 90 و 2 40 و 4 60 و 9. بلاغ أنا شكر الإعلان الفي موين مكوكي السيد باسو إدريس إندي ساكو باسو كيلي باسو ماندو تالا كوري مانيو نغوري كيسيا غاندا أو مكانجي وتمباي ماندو بلغوا بموت أنا موين مكوكي دا مات يوم 11 سبتمبر في نجمينا. عشان دوما بشكروا كل الأهل الأخوان والرفقان اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت، والشكر الخاص بقدموا للفدالة الإجليس باتيس نمرويتا عبينا أسيتي أنريدينا أسيتي سمير وأسيتي جرغال وللفوسيار والدكتور كيكوتو إنجاها وللدبيتي كومبا إبلين والجنرال لانغوتي تاتيكو والكوليك كان الاسامبلي ناسيونال وهنا السينا والبيل فامي انا كومبو كريستيل هاو ماسو كلاريس موين كيريغي نغانجي فاتيمي موين ماندو تالا كوكي مانيو ودكتور باسو بولا نغانجي والاسوسياسيون نامبا بالي موين الميت الله جابه والله شاله. بلاخنا الفرحه ده قرينا قبل الاخبار قلنا نكرره. حجه خليجه محمد حجه امبركه ادم بركه ام ابو رخيصه اخي ادم بركه زرقاء ام الخير نكلت جوجه حجه ساكني ابكر محمد عبد الله جرمه ادم بركه وهارون محمد لهم الفرحه ببلغوا الرئيس فلجه وكل جماعته في دقي الله علاجي أبو بكر وكل جمايته في دقي ما جيتك الديجي دنقس رماد وكل جمايته في دقي النجا الرئيس حسن الجلم وكل جمايته في نكونجو ملي محمد وكل جمايته إيسا وكل جمايته في رزي ملي ما أبا في هميضي سكر البنات في فايل جوز الرئيس محمد فضي في نجوكدي سيد وكل جمايته في أوكا الشباب ندبين دي أعلى ديبندي ديباغو الشباب من هرازة أنا هراز الشباب من هلة نصيبة الشباب من بنية كروفو الشباب من مبروكة الشباب من منغم دولي الشباب من النالا الشباب من مرير الشباب من جمينة فارة الشباب من بجوغانا إيرنتي الشباب من رقيك الشباب من بييري الشباب من ديغو بلام عبد الرحمن في ميرا الرئيس قرقا أنا بخدير بكي حسنة وكل جمعيته في أدا بشارة محمد وكل جماعته في بربيطي كوميسير محمد موسى وكل جماعته في دار السلام محمد آدم وكل جماعته في أوكل جوز أبكاكا وبلاما الدقلة وكل جماعتهم في فرش الطيري أبكر سمبو وكل جماعته حسنة وكل جماعته بلاما الجوني وكل جماعته في منغم الرئيس جابر وكل جماعته في بنيه حامد محمد وكل جماعته في اللينيا أبكر حسين وكل جماعته

عروس انا ولدتم موسى رخيص على رسب يوم السبت ولازم يوم الاحد في الجرماء الحفله بهيه كشله ادم سيده صفاره كشله مباري انا الجرماء وكشله ادم سيده جغندي الساعه 7:51 دقيقه نمشي لمكان التلفان مع اوميلا ميدامجي

وفي أولمبيا دي خاصة لكل الناس اللي بيحبوا الأغنية هنا زمان. بيشي فرير عبد الرحمن غومبو وزوجاته الاثنين من زراف لام جام نقول لكم مساء الخير من الإذاعة الوطنية التشادية كمي تقني وما ننسوا الكولونية الكونغوليز القاعدين في العاصمة من جمينا متابع حلوة.

الو كي تم ساعتك قد والاشاره بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا نايم كتكنا نخلو بكنا لزميلنا بنان بجي بكلم لكم بكلام نصارى بقول لكم اسي جامينا راديو تلفزيون ناسيونال تشاديان قدمنا في طاولة المراقبة جيمتا روجي في مكنة الفن إيميل أوميلا ميدام جي قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمض أبيض نقول لكم أقود وعافي هنا نجمل الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو بعافية.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، والبداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. من ثانوية فيليكسي إيبوي ومدرسة براعم القوات المسلحة، رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو يؤكد أهمية الحكومة بتطوير البيئة المدرسية ويوجه عاجلا بتصحيح أوجه القصور. تعزيز استقلالية الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات من كل النواحي، مستودع مركز عملاق يدشن اليوم. نائب رئيس الوزراء ليمان محمد يصف الخطوة بالتصويب في الاتجاه الصحيح.
2: بمناسبة اليوم العالمي للترجمة
1: بلغة عربية سلسة وسليمة، الوزيرة الأمينة العامة للحكومة دكتور رحمة محمد هتوين تقدم بيانا بالاحتفال باليوم العالمي للترجمة دورة 2026. تلكم هي أبرز العناوين في النشرة. طائفة أخرى من الأنباء لكن بعد هذا الفاصل القصير. أهلا بكم مستمعينا. قام صباح اليوم رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو قام بزيارة مفاجئة إلى مدرسة براعم الجيش وثانوية فيليكس أوبوي، واستمع خلال لقائه بالمسؤولين حول استعداد دخول العام الدراسي الجديد والتحديات التي تواجه القطاع، حيث دعا المشير جميع المواطنين إلى المساهمة في تحسين البيئة المدرسية ودعم التلاميذ. خليل حسن صالح وفيه المزيد من التفاصيل.
3: قبل 24 ساعة من قرع أجراس المدارس إذانا ببداية العام الدراسي الجديد، فاجأ رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو مدرستين بالعاصمة أنجمينا بزيارة غير معلنة. المحطة الأولى للزيارة كانت مدرسة براعم الجيش بالدائرة الأولى، حيث استقبل رئيس الجمهورية من قبل قائد مجموعة التدريب الهندسي العسكري الفريق أول زكريا حسين إلى جانب المسؤولين عن المدرسة، قبل أن يتفقد المشير محمد إدريس ديبي إتنو المرافق المختلفة قيد التشييد، ووقف على مشروع بناء الفصول الدراسية وغرف النوم وغيرها من مرافق المدرسة حيث تجري الأشغال، كما وقف على القاعات الدراسية المجهزة. وبعد الزيارة عقد رئيس الجمهورية اجتماعا مفاجئا مع مسؤولي المدرسة وأصدر تعليمات بضرورة تصحيح أوجه القصور في أسرع وقت ممكن وفتح أبواب المؤسسة للتلاميذ هذا العام. من براعم الجيش اتجه رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو إلى ثانوية فيليكس إيبوي، حيث استقبل من قبل مديري المؤسسة السيد شمس الدين دهب ودينغام نايل سيام، اللذين عرضا لرئيس الجمهورية آخر الاستعدادات للدخول المدرسي والصعوبات التي تواجه الثانوية. وخلال جلسة مصغرة أشاد رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بدور المؤسسات التعليمية في تربية قادة المستقبل، وأكد اهتمام الدولة بتطوير البيئة المدرسية وتحسين ظروف المعلمين، وقال إن الزيارة كشفت واقعا صعبا، مباني لا تزال قيد التشييد وأعشاب تغطي الساحات ومباني لم ترمم منذ 20 عاما ومختبرات ومكتبات فارغة.
4: كل صبيه كيسا سوا لازا كل ميليتير كيسا سوا لازا كل نورمال.
5: إن المدارس عسكرية كانت أم مدنية هي الركيزة الأساسية لبلادنا، ففيها نعد قادة المستقبل، ومن واجبنا أن نوفر لأبنائنا بيئة دراسية صحية ومريحة. ومن هنا أوجه نداء إلى جميع المواطنين في الداخل والخارج من مسؤولين ورجال أعمال ومواطنين للمساهمة بما يستطيعون في إعادة تأهيل وتجهيز مدارسنا الحكومية في جميع أنحاء البلاد. قد يقول البعض إن هذا من مسؤولية الدولة، وهو كلام صحيح، لكني أريد لهذه المبادرة أن تتجاوز الجهود الحكومية لتتحول إلى مبادرة وحدة وطنية وشعبية حقيقية يخلدها التاريخ ويفخر بها كل تشادي بما يقدمه لوطنه بكل حب ووفاء.
3: وفي مشهد آخر لا يقل أهمية عن الزيارة، التقى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو ببعض الأساتذة الذين يتلقون تدريبات مكثفة استعدادا للعام الدراسي الجديد، واستفسر المشير عن أحوالهم ودعاهم إلى مزيد من الجهود والتضحيات، وقال إن تشاد تحتاج من الجميع تضافر الجهود والسعي كل حسب إمكانياته إلى تحسين مستوى التعليم والنهوض بالبلاد.
5: قد مرت تشاد بأوقات عصيبة، ومع ما يشهده العالم اليوم علينا أن نتخلى عن الأنانية والمصالح الشخصية ونتحد لبناء تشاد الغد، وبالوحدة والتكاتف يمكننا تحقيق إنجازات عظيمة.
3: وقبيل مغادرته لثانوية فيليكس يبويه، توقف رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بملعب كرة السلة داخل الثانوية وشارك مع الشباب برميات حرة.
1: ترأس صباح اليوم نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد، ترأس حفل تدشين المستودع المركزي للوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات. كان ذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة إلى جانب مدير الوكالة أحمد باتشيري وشركاء المانحين. تفاصيل أكثر مع محمد موسى أحمد طاهر.
6: من أجل بناء هيكل اللوجستي أكثر أماناً وتشييد بنية تحتية مناسبة، تجيء مناسبة تدشين المستودع المركزي للوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات. في كلمته الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فرانسيس جيمس، أوضح بأن تدشين هذا المستودع يعد خطوة مهمة، وذلك بفضل العمل الهندسي المتقن لهذا المبنى الذي يستجيب للمشكلات المتكررة لفقدان المعدات الانتخابية والحماية من العوامل الجوية وفق بيئة مناسبة. من جانبه مدير الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات أحمد باشيري قدم الشكر للشركاء الفنيين والماليين بهذا الدعم الذي يمكن الوكالة من العمل في ظروف مثلى، وقال نسعى من خلال هذه الخطوة إلى ضمان نظام انتخابي تسوده الثقة والطمأنينة والطموح الذي يستجيب لتطلعات مواطنينا. وبهذه المناسبة تحدث نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد عن أهمية تدشين هذا المستودع.
7: ميم لأن بوصف اللجنة المخصصة في التنظيم الانتخابات قاعدة تنظم نفسها يوم باليوم، مع النظام ده بخص الماتيريال هذا كمان شيء مهم، لأن في بلدنا ندور انتخابات ده يكون هرة، الناس يشتركوا فوقها كله الانتربو على شفتو ده بخلينا ما نايمين أنينا. بلدنا دي قاعدة في الديمقراطية، والديمقراطية ده عندها سيكل إلكترال، ومين اللي قدام قاعدين نجهزوا للسيكل الإلكترال الجاي. عشان ده نشكر الناس أنا أنج الفكروا، لأن مكان لسه جينا فتينا كان ده شيء مهم بلين، ونطلب عشان في أنسامبلنا الأراضي الوطنية كله يكون أنتربودول فيه.
6: هذا في نهاية المناسبة تم قص الشريط إيبانا بالافتتاح الرسمي للمستودع المركزي للوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات.
1: في شأن آخر، قدمت صباح اليوم الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى للجمهورية وتعزيز الثنائية اللغوية في الإدارة دكتور رحمة محمد هتوين، قدمت بيانا بمكتبها بمناسبة اليوم العالمي للترجمة الدورة 2026 والذي أقرته الأمم المتحدة عبر اليونسكو. إليكم جزء من حديث من بيانها.
2: بمناسبة اليوم العالمي للترجمة، هذا اليوم الذي تقره منظمة الأمم المتحدة للترجمة والعلوم والثقافة يونسكو والاتحاد الدولي للمترجمين، والذي يوافق 30 من سبتمبر من كل عام، يأتي احتفالنا لعام 2026 تحت شعار التنوع اللغوي والحقوق اللغوية، مرفوقا بشعار فرعي يلامس جوهر العمل الإداري والإنسان، وهو قوة أن تكون مفهوما. إن هذا الشعار لا يمثل مجرد عنوانا لمناسبة عابرة، بل يعكس في صميمه الرؤية التي تسعى جمهورية تشاد إلى ترسيقها. لنا في الإدارة العامة حق كل مواطن تشادي في الوصول إلى الخدمة العمومية والتواصل على مؤسسات الدولة بلغتين الرسميتين العربية والفرنسية بكل سهولة ووضوح. تولي حكومتنا تحت قيادة مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة أهمية قصوى لتطبيق الثنائية اللغوية في جميع المرافق الحكومية، ليس فقط كالتزام دستوري بل كركيزة أساسية لتعزيز اللحمة الوطنية والسلام الاجتماعي. وإننا في الأمانة العامة للحكومة نعمل بعزم على تطوير القدرات اللغوية للإدارة، تمكين المواطن وصون التنوع الثقافي.
1: وتزامنا مع هذا الاحتفال، دشنت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى للجمهورية وتعزيز الثنائية اللغوية في الإدارة دكتور رحمة محمد شتوين، دشنت المعمل الجديد للغات والترجمة العربية والفرنسية، وذلك من أجل تحديث بنية العمل الإداري وتوفير الوسائل الجديدة للتكوين والتدريب، حسب ما جاء في حديث المدير العام للمعمل دكتور حسب الدائم عاد آدم جرام. وإلى تعزيز الثنائية اللغوية في التعليم، وما مدى تنفيذ هذا القرار خلال هذا العام؟ والبداية كيف تكون؟ فريق من الإذاعة الوطنية التشادية تجول في عدد من المؤسسات التعليمية وسلط لنا الضوء على هذا الموضوع، من بينهم عثمان يحيى الحاج الذي أعد لنا هذا التقرير.
8: من أجل تحسين وتطوير العملية التعليمية في المدارس العربية والفرنسية المتعلقة بتطبيق الثنائية اللغوية في مدارس الأساس، تعمل حكومة البلاد على رفع مستوى التلاميذ في تحسين اللغتين الرسميتين العربية والفرنسية، مما جعل وزير الدولة وزير التربية الوطنية والثنائية اللغوية وتعزيز المواطنة الدكتور محمد أحمد الحبو في خلال بيانه الذي ألقاه بمناسبة الدخول الإداري المدرسي تطبيق الثنائية اللغوية في المدارس الابتدائية العربية والفرنسية. وبهذا الشأن تحدث ناظر الثانوية الفنية التجارية السلام إدريس محمد عن كامل جاهزية المؤسسة للتطبيق الثنائية اللغوية.
9: أخذنا الكلمات الوزير، نظمنا يعني القسم العربي ده، قطينا رئيس جديد في القسم العربي، وعندنا برنامج يخلينا يعني نتمو أسبوعيا نشوف كيفية تطبيق اللغة العربية في بصفة عامة يعني في الثانوية الفنية التجارية، فده الهدف الأساسي. فقبل ده كله أنينا المعلم البجي بقري اللغة العربية ده بوجد الطلبة ما عندهم مستوى، يعني المستويات مختلفة، في عندهم مبادئ في اللغة العربية وقدين ده بوجد حتى الحروف كلها ما يقدر يكوينها، فده المعلم يعني عنده كل الإصلاحات يعني خلينا لها يرتب أموره، وعندنا حتى ساعات إضافية للمعلم عشان ينزم يخلي الولد بسنة سنتين ثلاثة سنة اللي يكون في الثانوية الفنية التجاري عنده يعني شيء كده اللي يخليه ذاته يكون يقدر يجري أي كتاب كان باكر كان جابه له كان يتوظف يكون يجري أو يكون يقدر يكتب، فده جهد الذين قاعدين بنسوقا.
8: هذا كما تحدث مدير المدرسة المركزية رقم 2 داود بلغام عن الاستعداد بتدريس مادة اللغة العربية في المؤسسة.
10: في ديريكسيون انا بيرا اسا ميتريس واي فات فورماسيون دا بدا بي 2 انا سبتمبر كامبال 27 اي دابا غايد بيرو امباكر ان شاء الله تيجي عربو فوندا اي دا اول غايد تاغري في سم 1 وما قالي دور انسان انا سيب 1 بيل واي ليفر انا عرب ان شاء الله غاي انا عرب بير غاي منستر كل حاجه فوقا او انسبكتور كل نادانا قالي نجو نسمو او سيمينا كلام على انسبكتور حاجه دا فاران دول غاي يجودا غاني حاجه لم السنه من سيب 1 دا الانجليزي غاي قالي جايسو عرب دا هزدا كي فارسي دول دا في كلام عرب دا ما في كلام.
8: تجدر الاشاره الى انه تبذل الحكومه التشادية جهودا كبيرا من أجل تطبيق الثنائية اللغوية على أرض الواقع بكافة الإدارات والمؤسسات التعليمية بالبلاد.
1: الخبر الأخير، أطلقت صباح اليوم وزيرة النقل والطيران المدني والأرصاد الجوية الوطنية فاطمة جوجوني ودي أطلقت أعمال ورشة المصادقة على قاعدة بيانات خطة الطوارئ لمطار حسن جاموس الدولي. لتابع هذه الورشة في تقرير الذي عده عبد الرؤوف أيوب.
11: تشهد قاعة بيانات الطوارئ لمطار حسن جاموس الدولي عملية مراجعة وتدقيق لخدمات النقل الجوي في غضون 48 ساعة بغية تعزيز وضمان رحلة آمنة وسلسلة ابتداء من مرحلة الإقلاع من المدرج إلى الهبوط. يأتي ذلك في سياق ورشة العمل للمصادقة على دليل خطة الطوارئ لمطار حسن جاموس الدولي حول قواعد السلامة في المطار، حيث يتسم المشروع بالمعايير الوطنية والدولية المعمول بها. وخلال الورشة أشار المندوب الإقليمي للإدارة العامة لوكالة سلامة الملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر عبد العزيز يونسمي إلى أن تنظيم هذه الورشة جاء تنفيذا لمخرجات وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي لدول وسط وغرب إفريقيا، والتي وضعت حزمة من المعايير والإجراءات اللازمة لتشكيل إطارا قويا وفعالا يعمل في إعداد خطة الطوارئ بالمطارات. وزيرة النقل والطيران المدني والأرصاد الجوية فاطمة جوكني ودي أعقبت في حديثها بأن مراجعة القاعدة الأساسية لخطط الطوارئ تمثل الركيزة الأساسية لتعزيز سلامة الرحلات والمطارات، ولها القدرة الخاصة على الاستجابة السريعة للأزمات المحتملة، مختتمة حديثها بأن الخطة ستسهم في الحد من الآثار السلبية الناتجة عن بعض العمال والطرق التشغيلية لحالات الطوارئ. هذا ومن المقرر أن يتعرف المشاركون خلال الورشة على مضمون مشروع خطة الطوارئ الخاصة بمطار حسن جاموس الدولي وإلمامهم بمسؤولية مختلفة في القطاعات والجهات المعنية. وتتوج الورشة بجلسات نقاشية حول مراجعة الخطة قبل المصادقة عليها تمهيدا لصياغتها للتنفيذ.
12: الدقيقة 47 بعد 11 مستمعين الأعزاء، إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة، ولمن فاتتم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين.
5: إن المدارس هي الركيزة الأساسية لبلادنا.
12: من ثانويتي فليكس إيبوي ومدرسة براعم القوات المسلحة، رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو يؤكد أهمية الحكومة بتطوير البيئة المدرسية ويوجه عاجلا بتصحيح أوجه القصور. تعزيز استقلالية الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات من كل النواحي، مستودع مركز عملاق يدشن اليوم. نائب رئيس الوزراء ليمان محمد يصف الخطوة بالتصويب في الاتجاه الصحيح.
2: بمناسبة اليوم العالمي للترجمة.
12: بلغة عربية سليمة وسلسة، الوزيرة الأمينة العامة للحكومة دكتور رحمة محمد هتوين تقدم بيانا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للترجمة دورة 2026. ختاما تقبلوا طاقم المعلّي هذه النشرة في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة، بمشاركة الفني وهندسة الصوت أجيدي ريغوبرت، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا لطيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة أنجمان.